أين في كل مكان مستمعي إذاعة المكلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد افتتاح بثنا لهذا اليوم السبت 22 من ربيع الآخر سنة 1448 هجرية، الموافقة 3 من أكتوبر سنة 2026 ميلادية. خير ما نبدأ به معكم هو القرآن الكريم، حيث يتلو علينا المقرأ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ما تيسر له من سورة الواقعة.

وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة فأصحاب

0: صدق الله العظيم.
1: من هنا من استوديو إذاعة المكلا نرحب بكم من جديد ونتمنى لكم يوما مليئا بالنشاط والحيوية. الآن تتابعون معنا الحديث الديني للشيخ مجدي الشعراوي بعنوان الدعاء.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المسلمون الكرام، اعلموا بأن الله جعل من الدعاء عبادة وقربا، وأمر عباده بالتوجه إليه لينالوا عنده منزلة رفيعة، وكذلك بالدعاء يرتفع الإنسان ويرتقي في الدنيا والآخرة، وأمر عباده بالدعاء وجعله وسيلة الرجاء، فكل من حزبه أمر يفزع في حاجته إلى الله عز وجل. وحقيقة الدعاء إظهار الافتقار إلى الله: يا رب أنا إليك فقير. والتبرؤ من الحول والقوة: يا رب ليس لي حول ولا قوة إلا بك. وهو سمة العبودية: أنا عبد لك. وتظهر به شواهد الربوبية واستشعار الذلة البشرية إلى الله، وفيه معنى الثناء على الله وإضافة الجود والكرم والمدح إلى الله. إذن هذا هو الدعاء، ليس مجرد ألفاظ ولكنه عبادة عظيمة ترفع بها نفسك وتمدح بها ربك، وتنسب الخير كله له والعزة كلها له، ولك أنت الذل والافتقار والحاجة إليه سبحانه وتعالى. لذلك هو جانب من جوانب العقائد، كذلك هو عبادة، فلا تصرف هذه العقيدة ولا هذه العبادة إلى أحد إلا إلى الله، فلا رجاء ولا طلب ولا استغاثة إلا من الله عز وجل.

0: مستمعينا في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم إلى عناوين الأنباء من إذاعة المكلا. رئيس الوزراء يهنئ رئيسة الحكومة المغربية الجديدة. خطباء المساجد في المحافظات المحررة يتفاعلون مع دعوات نفير العام ويؤكدون وجوب دعم القوات المسلحة. اليمن يحذر من تداعيات الدعم الإيراني للميليشيات المسلحة وتهديده أمن المنطقة والممرات البحرية. وزارة الداخلية تنعي أركان قوات الطوارئ الشهيد محمد سالم الخولاني. وزارة الصحة تحذر من تداعيات توقف الخدمات الصحية في المديريات الغربية والساحلية بتعز. سفير اليمن يلتقي رئيسة وأعضاء مجموعة الصداقة الفرنسية اليمنية. إدانات عربية وإسلامية للهجوم الإرهابي الحوثي الذي استهدف محطة كهرباء في المدينة المنورة. أخيرا القوات المسلحة تدعو المواطنين إلى تجنب المرور في الطرق التي تستخدمها ميليشيا الحوثي الإرهابية. مزيد من التفاصيل حول هذه العناوين تابعونا في نشرة التاسعة. أما الآن أيها الأحباء، نقدم لكم حلقة جديدة من برنامج سحر الشروق.
1: يعطي السحر لحياتنا أشياء جميلة، ولكنه يعطي الشروق أشياء أكثر جمالا. إذاعة المكلا تقاسمكم جمال الأشياء وتقدم لكم سحر الشروق. سحر الشروق، إعداد وتقديم خالد أحمد القحوم، إخراج عمر علي بنبوع.

مرنا السنين الأكارم. هذا هو صباح مشرق جميل أطل علينا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا وبرنامجكم سحر الشروق.

صباحيات مشرقة. قيل للإمام المرني رحمة الله تعالى عليه إن فلانا يبغضك، فقال: ليس في قربه أنس ولا في بعده وحشة. أيضا أيها المستمعون الأكارم، قال النخعي لابن بنان العكي: هؤلاء أولادك؟ قال: نعم. قال: احذر أن يروك حيث نهاك الله فتسقط في أعينه. مستمعين الأكارم، كذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى: كل من حدثته نفسه بذنب فكرهه ونفاه عن نفسه وتركه لله ازداد صلاحا وبرا

يقولون في الأمثال أيها المستمعون الأكارم: كل إناء بما فيه ينضح. ويرتبط هذا المثل بوهم الإنسان عندما يعتقد إنه المقصود بهذا القول أو ذاك، فيكون هذا الإنسان عرضة للقلق غير المبرر، وبالتالي فإنه يشغل نفسه ويستهلك طاقته وهو في غنى عن هذا الفعل العجيب. نعم، هو فعل عجيب، كيف لا، وهو يقول للقلق أهلا وسهلا ومرحبا. مستمعين الكرام، كتب الكاتب الكبير مارك توين مخاطبا عددا من الشخصيات المرموقة في أمريكا: أهرب فقد اكتشفوا أمرنا. وهذه العبارة كتبها وأرسلها إليهم على سبيل الدعابة طبعا، وفي اليوم التالي كان كل أولئك الذين خطبهم وأرسل إليهم مارك توين كلهم قد غادروا أمريكا. والشيء بالشيء يذكر، عندما أكلت عنزة بعض كتب الأديب أحمد بهجت، كتب مقالا ساخرا يتهم فيها هذه العنزة بمحاربة الفكر، وفي اليوم التالي اشتكاه 10 أشخاص كل واحد منهم يعتقد أنه يقصده. مستمع العزيز، السيئون يعتقدون دائما أن رسائلك موجهة إليهم، فكل إنسان يقرأ نفسه في الكلام، وكل إنسان يتحسس البطحة التي على رأسه.

مستمع الكريم، دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء. وكن رجلا على الأهوال جلدا، وشيمتك السماحة والوفاء. وإن كثرت عيوبك في البرايا، وسرك أن يكون لها غطاء. تستر بالسخاء فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء. ولا ترى للأعادي قط ذلا، فإن شماتة الأعداء بلاء. ولا ترجو السماحة من بخيل، فما في النار للظمآن ماء. ورزقك ليس ينقصه التأني، وليس يزيد في الرزق العناء. الإمام الشافعي عليه رحمة الله.

شروع. سحر الشروق، اعداد وتقديم خالد احمد القحوم، اخراج عمر علي بامبوع.

تعلن المؤسسة العامة للاتصالات اليمنية محافظة حضرموت للمواطنين والعملاء الكرام بسرعة تسديد ما عليهم من متأخرات لأرقام الهاتف الثابت خلال فترة أسبوع من هذا اليوم. ما لم فإن المؤسسة ستقوم بمصادرة وحذف الأرقام الغير مسددة من الخدمة نهائياً.

0: مع تباشير الصباح يولد للحياة أمل، ومع كل إشراقة تنطلق حكايات التفاؤل والنجاح في كل مناحي الحياة وفي كل صباح مشرق. إذاعة المكلا تقدم صباح الخير. صباح الخير يا حضرموت يا حضرموت.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأعزاء في كل مكان أينما تستمعون إلينا في هذا البرنامج الصباحي اليومي المباشر عبر الهواء عبر أثير إذاعتنا إذاعة المكلة، هذه الإذاعة التي تحتفل ب59 عاما على تأسيسها. فصباح اليوم صباح جميل وصباح غير كل الصباحات الذي طل علينا في هذا اليوم الجميل، وإن شاء الله تكون أيامنا وأيام إذاعة المكلا كلها جميلة وسعيدة وإلى التقدم والمزيد من العطاء في هذا الصرح الإعلامي. فصباحكم اليوم جميل بمعنى الكلمة.
2: واستدار العام وأتت الذكرى لتثير فينا ذكريات كثيرة عن إذاعة المكلا وأسماء كثيرة لم يطولها النسيان، عاد اليوم ليذكرنا ويذكركم بهذا الصوت الحضرمي الناطق باسمكم وباسم كل المغتربين في كل مكان. وعدنا لكم في صبيحة اليوم لنقول لكم بكل عبارة الود والمحبة صباحكم جميل ومن إذاعتنا صباحنا أجمل.
1: وفي هذا اليوم مستمعين الأعزاء وفي هذه الحلقة نبعث بتحيات جميلة من طاقة

0: ولا نقدر.
1: إشراقة الصباح
2: عزيزي المستمع،
1: عزيزتي المستمعة،
2: صباح تفوح من خلاله روائح البخور والعطور مزينة أثير إذاعتنا الحبيبة إذاعة المكلا.
1: صباح تنبعث منه روائح الورد والفل والياسمين لتعطي هواءنا جمالا فوق جماله.
2: نعم، يوم استثنائي الذي نحتفل فيه بمرور 59 عاما على تأسيس إذاعة كل الناس إذاعة المكلا.
1: 59 عاما مرت منذ تأسيس هذا الصرح الإعلامي الذي انطلق صوته في اليوم 28 من شهر سبتمبر 1967 ميلادية.
2: وخلال هذه الفترة قدمت الإذاعة عددا من برامجها المختلفة لاقت استحسان كل مستمعيها.
1: وفي هذا اليوم نترحم على أرواح كل من عمل معنا في إذاعتنا إذاعة المكلا ونتذكر عطائهم الجميل.
2: تهانينا لكل مستمعينا الأعزاء بهذا اليوم المجيد.

0: فقرة المثل الشعبي الحضرمي ومثلنا يقول اليوم يا روى.
1: مثل اليوم يقول: من خدمها ليل اشكرها نهار.
0: نعم، هذا المثل يحث على المثابرة في العمل وإنجاز المهام في وقتها المناسب دون كلل أو ملل.
1: نعم، والمثل يحث على النشاط والإجتهاد والبذل كل ما فيه الإنسان. ومثل ما قال المثل: من خدمها ليل، أي من اجتهد في الشدائد. الليل دائما يربو المثل في الشدة.
0: نعم صحيح،
1: من اجتهد في الشدائد وأتعب نفسه بالتالي بيستريح في النهار.
0: أكيد يعني، ولربما يفهم البعض الآخر بأن عندما نعمل في الليل والصباح ننام يرتاح الجسم وهكذا، وهو بالعكس يعني الصباح هو دائما يكون نشاط.
1: نعم.
0: والصباح يكون عمل. وجعلنا لكم الليلة لباسا وجعلنا لكم النهار معاشا، يعني العيشة تكون في النهار.
1: الليلة سباتا.
0: نعم صح، والليلة سباتا. نعم,
1: نعم.
0: أيوة.
1: نعم، وأيضا في الليل ترتاح الجوارح، وفي نفس الوقت جسم أيوة. الإنسان يعني مهيئ ومكيف من رب العالمين على أنه نعم. الليل الراحة
0: صحيح.
1: والنهار العمل والاجتهاد. حتى سبحان الله، سبحان الله جعل الشمس تنير الكون حتى تجعلنا ننطلق فيها
0: نعم.
1: بدون أن نحتاج إلى مصابيح مثل الليل.
0: نعم، وهذا المثل يعني يقول من خدمها ليل
1: اشكرها نهار.
0: اشكرها نهار يعني على أساس أنه يجد وهكذا ويعمل عمله يعني في الوقت المناسب دون تأخير. البعض ما يتقعس عن الأعمال وهكذا، فالإنسان يجد عشان يرتاح في مقابل الراحة في الوقت الآخر.
1: حتى مرة سمعت رجل مسن يقول لواحد طالب، يقول له: يا ولدي درست تمام، شوف من خدمها ليش كرهها نهار.
0: نعم
1: يعني ويقولون في المثل الآخر: من طلب العلا سهر الليالي.
0: نعم
1: يعني اللي بغت بتفوز وبتجتهد في حياتك اجتهد.
0: نعم، ونحن نحث على في هذا الصباحات على الجد والجهاد والعمل، خصوصا في هذا الصباحات الجميلة عندما نقوم النوم يعمل الإنسان عمله لكي يرتاح وقت الظهيرة أو القيلولة.
1: نعم.
0: واليوم نقوم من خدمها ليل،
1: يقول من خدمها ليل شكرها نهار.
2: نقي حال الذي يعمل عمل صادق ويتناسب مع طول الزمان، يحافظ

تلاقبت من مثلي حبا ينقضي له كل شهر يفكر في مضانينه ويسهر لا ينام الليل.

والله الاذاعه المكلة في القلب ديك في اليوم نسمعها في الاذاعه ياسين في الفزه بس نتسمع الاذاعه عاد البث المباشر يا سلام على منه تبون نحن دكاتره تمام والبرنامج ذاك حق التوعيه يعني مليح صدق جدا يعني الله يبارك فيكم والبث المباشر والبث هذا يعني نحن الا ندل في السياره لا من مشوار فكينا الاذاعه نحن عيال الاذاعه اصلا احنا من حضرموت ومن اهل حضرموت ومن اهل المكلا.

0: صباح الخير يا حضرموت. ويحتفل الوسط الإعلامي بمحافظة حضرموت ساحلا ووادي بالعيد 59 لتأسيس إذاعة المكلا. هذا الصرح الإعلامي الذي ظل
1: يبث
0: صوت حضرموت عبر أثيره خلال هذه السنوات الطويلة إلى اليوم.
1: نعم، 59 عاما مرت على تأسيس إذاعتنا الحبيبة إذاعة المكلا. معنا الآن مراسلنا في حاضرة الوادي والصحراء مدينة سيئون الطويلة الزميل العزيز صالح محمد، وماذا يقول في هذا اليوم زميلي صالح؟ صباح الخير وكل عامك بخير.
2: صباح النور، كل عام انت طيب والحمد لله على السلامة استاذ محمد.
1: الله يسلمك
2: مقبولة ان شاء الله، وعودة كريمة ورائعة، وجاءت العودة بهذه الاحتفالية التي اليوم نحتفل جميعا كاعلاميين بالعيد 59 لتأسيس هذا المنبر الإعلامي المتميز إذاعة المكلا. فأنا أحيي كل الرعيل الأول لهذه الإذاعة الحبيبة التي تعتبر الإذاعة الأم لإذاعة سيئون، فهي التي أسست ولها من السنوات 59 عاما، وقدمت العديد من البرامج، وكذلك أيضا قامت بتغطية العديد من الفعاليات كانت محلية أو خارجية. أنا أحيي أيضا الزملاء الذين كانوا لهم بصمات في إذاعة المكلا، وفي مقدمتهم الشيخ المذيعين أقول على مستوى المحافظة الزميل القدير والغالي ربنا يطيب عمره الأستاذ العزيز كمال سالم، وكذلك أيضا الأساتذة العزاء الأستاذ محمد علي عمرة والأستاذ سالم الشاحب، وأستاذنا ربي يعطيه الصحة والعافية غالب بطيم، والكثير من الأعلام الإذاعية لإذاعة المكلا. وهنا كمان أحيي المدير العام لإذاعة المكلا الأستاذة العزيزة والقديرة أفراح محمد جمعة خان، تلك الشخصية التي أثبتت في هذه الإذاعة العريقة لتكون صوت حضرموت بشكل عام في المحافظة، وقادت هذه الإذاعة باقتدار سادتنا العزيزة الأستاذة أفراح محمد جمعة خان، صاحبة الخبرة في المجال الإعلامي في المحافظة. وكما أيضا أترحم على العديد من الزملاء الذين رحلوا عن هذه الإذاعة، منهم الزميلة العزيزة بديعة عوض وكل الزملاء الذين انتقلوا لرحمة الله تعالى. فإذاعة المكلا تعتبر الإذاعة الأم لإذاعة سيئون التي احتفلت أيضا في 26 من سبتمبر إذاعة سيئون بذكرى 53 لتأسيسها. ولكن إذاعة المكلا التميز والإبداع وتقديم الرسالة الإعلامية منذ 59 عاما حتى اليوم، عطاءات متواصلة بمذيعها في مقدمة شخصيتك أنت زميلي وأستاذي العزيز محمد بن الشيخ أبو بكر، وكل الزملاء الذين يعملون حتى اليوم في هذه الإذاعة العريقة ليقدموا الرسالة الإعلامية النبيلة. فأنا أحيي كل جهودكم وأبارك لكل الزملاء في إذاعة المكلا بمناسبة العيد 59، وخص بالذكر المدير العام للإذاعة الأستاذة العزيزة والقديرة أفراح محمد جمعة خان، وكل المراسلين وكذلك أيضا العاملين من الإداريين بهذه المناسبة الغالية. وبإذن الله تعالى 100 عام إن شاء الله لإذاعة المكلا ومزيد من العطاءات إن شاء الله أستاذ محمد بن الشيخ أبو بكر.
0: نعم أستاذي، ما هي الكلمة التي تقولها لمستمعي إذاعة المكلا وهم إليك الآن، خاصة وهم يحتفلون معنا أيضا وهم ليسوا جمهور الإذاعة وإنما هم أعضاء في هذه الأسرة الكبيرة؟
2: يا سلام أستاذ العزيز، أنا نحيي كل المستمعين. طبعا إذاعة المكلا أيضا تتابع في وادي حضرموت العديد من مستمعي إذاعة المكلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يستمعون لهذه الإذاعة الرائعة وبرامجها المتميزة التي تمتاز بها إذاعة المكلا. وأنا أحيي من منبركم هذا من برنامجنا هذا صباح الخير يا حضرموت كافة مستمعي إذاعة المكلا الذين في هذه اللحظات يسمعون صوتنا، ونقول بأن إذاعة المكلا لا زالت تتواصل مع الأحداث وتتواصل أيضا لتقديم الرسالة الإعلامية النبيلة بوجود العديد من الهامات والقامات الإعلامية المتواجدة في إذاعة المكلا. وأقول لكل المستمعين أكانوا في المكلة أو كانوا في وادي حضرموت إن إذاعة المكلة ستستمر لأدى رسالة الإعلامية بقيادة الأستاذ العزيزة والقديرة أفراح محمد جمع خان المدير العام للإذاعة.
1: نعم هامة عالمية. الزميل صالح محمد بصالح وأنت اسم إعلامي معروف في الساحل والوادي بل وعلى مستوى الوطن، فكيف تقيم شعورك يعني منذ بداية استماعك لهذه الإذاعة منذ يمكن الطفولة أو في مرحلة ما بعد الطفولة بشوية وأنت تتابع الإذاعة إلى اليوم؟
2: صراحة أستاذ محمد ما يشدني إذاعة المكلة في السنوات الماضية هو متابعة البرنامج الشعبي المتميز الذي تميزت به إذاعة المكلة كلام الناس للزميلين العزيزين الأستاذ القدير كمال سالم وفرح محمد أستاذتنا القديرة والذي يعده الأستاذ محمد علي عمرة. هذا البرنامج الشعبي الذي يصل إلى كل أذن من مستمعين إذاعة المكلة في وادي وساحل حضرموت، يناقشوا القضايا التي تهم المجتمع المحلي، يناقشوا أيضا العديد من المشاريع التي تحققت في هذا الوطن الغالي وخاصة في حضرموت الخير بقيادة عضو مجلس القيادة محافظة حضرموت الأستاذ سالم الخنبشي، يناقشوا أيضا العديد من التميز في محافظة حضرموت، المحافظة العريقة، المحافظة التي لها أيضا حضور في كافة المحافل المحلية والدولية. كذلك هناك عدد من البرامج الأخرى، البرامج الرياضية وكذلك أيضا البرامج الاجتماعية والدينية، كانت إذاعة المكلة تتميز بهذه البرامج المختلفة أستاذ محمد.
1: نعم أشكرك زميلي صالح محمد مراسلنا في حاضرة الوادي والصحراء سيئون طويلة على هذه المشاعر الطيبة تجاه إذاعة المكلة وأيضا تجاه إذاعة سيئون وكل الإذاعات هي إذاعة المستمعين في حضرموت وفي الوطن عموما، ونقول كل عام وأنت بخير إن شاء الله وعقبال مثل ما قلت 100 سنة بإذن الله تعالى.
2: بإذن الله تعالى كل عام وأنت طيب أستاذ محمد. طبعا برنامجك هذا الرائع طبعا كري حضرموت والأثر في ساحل وادي حضرموت كونه أيضا يضم العديد من المراسلين من كافة محافظة حضرموت المديريات، وأنا أحييك وأقول كل عام وأنتم بخير أسرة إذاعة المكلة وخصوص الذكر الأستاذ العزيزة والقديرة أفراح محمد جمع خان المدير العام للإذاعة، شكرا لكم وكل عام وأنتم طيبين.
1: شكرا لك.
3: بسألك يا عشور من حال البلد واخبار غنانا وكيف الناس والبلد، بالله خابر عاد حد من

0: نذهب الآن إلى شرق حضرموت.
1: نحن نجدها فرصة من هذا المنبر الحروة إذاعة المكلة، وأتمنى من الأخوة في زيادة المحافظة والأخوة في الجوازات بأن يتم إنشاء فرع في الشهر. زي ما ذكرت لك محمد، نعم كان فرع في الشهر حتى فترة قريبة،
2: نعم
1: 2014-2015 كان الفرع يعمل إجراءات كاملة في الشهر، ثم ينقل الإجراءات إلى المحافظة ويحدد وقت محدد للمواطنين للتصوير فقط. والفترة الأخيرة ألغي هذه الإجراءات، الآن كل الناس اتجهوا لمدينة المكلة. أتمنى يعني أن يكون يسمع هذا الصوت بإنشاء فرع الجوازات في مدينة الشحر.
0: نعم أستاذ مصبح، البعض ما زال يحتفظ أو يتعامل بالبطاقات القديمة، ليست التي قبل البطاقة الذكية الآن، لكن البطاقات القديمة، بطاقة التي كانت بشكل دفتر أو التي أتت بعدها، فما هي كلماتك خاصة وقد ألغي التعامل بها في المعاملات الرسمية؟
1: فنحن دائما نأكد المواطنين بأن الاتجاه هو الاعتماد على البطاقة، وهي البطاقة الذكية الآن في كل المعاملات، ولذلك نحث مواطنينا ونأكد من هذا اللقاء في إذاعة المكلة، نأكد جميع المواطنين بأن يتجهوا لاستخراج البطاقة الذكية لارتباطها بكل معاملات واحتياجات المواطنين. فلاحظتوا أنتم كثير من المعاملات الآن تعتمد على هذه البطاقة، ارتباط البطاقة الذكية، فنحن نأكد لهم استخراج البطاقة حتى تسهل لهم أمورهم في إجراءاتهم الأخرى.
2: نعم. الأستاذ مصبح العبد البحسني الأمين العام للمجلس المحلي بمديرية الشحر، شكرا لتجاوبك الدائم معنا في إذاعة المكلة، ونكرر التهاني لكم في قيادة السلطة المحلية بمديرية الشحر بمناسبة احتفالاتنا اليوم بمرور 59 عام على تأسيس إذاعتنا الحبيبة إذاعة كل الناس إذاعة المكلة، وأشكر لك التهنئة المقدمة من حضرتكم إلينا في الإذاعة، وإن شاء الله أعوام مديدة وإذاعتنا إذاعة المكلة، وإذا أنتم كسلطة محلية في مديرية الشحر في تقدم وزهاء بإذن الله تعالى.
1: شكرا لك.
2: شكرا لك.

0: وإذاعة المقللة حقنا حقنا مفطور عليها. ويقول العيد بقى ويقول الكلام واللي يحصل لهبط كلام زوامي نسمعها فيها وبعض شباب يتكلمون على المكلة. سمحوا شوفوا هذا المكلة إذاعة المكلة أمانة أمانة في عناكم. إذاعة المكلة هي المكسب وهنا شباب نقول من خمشي نفهم إذاعة المكلة غيرها ما نقرين عيش وخل نفطر عليها ونصبر عليها إلا إذاعة المكلة إلا إذاعة المكلة.
1: وطبعا إذاعة المكلة كثير من المستمعين الذين يتابعون هذه الإذاعة خصوصا كبار السن وأيضا الشباب يعني كل الفئات وربات البيوت. نعم. لكن هناك من يتابع الإذاعة بشكل كبير يعني في البيوت وفي السيارات وهكذا. هي الإذاعة لها مستمعيها كثر يعني حتى عندما تنقطع الإذاعة كثير من التساؤلات وأصبحت الإذاعة جزء لا يتجزأ من مواطني محافظة حضرموت خصوصا الذين
2: فرد من أفراد العائلة.
1: نعم
2: تعتبر صوتنا صوت العائلة.
1: صحيح صحيح عندما تنقطع عليه يكون في فراغ يعني
2: بالفعل حتى أنهم يعني يميزون أصوات المذيعين مواعيد البرامج
1: بثها
2: ومتى بداية البث ومتى نهاية البث ويسألون في حالات الانقطاع ويعني أسئلة كثيرة تتوجه.
1: نعم وهذا ندل على شيء إنما يدل على حرص المستمعين واهتمامهم بإذاعة المكلة ومحبتهم إلى إذاعة المكلة. ونحن منذ طفولتنا أروى يمكن تتذكرين أنت منذ طفولتنا نحن نتابع الإذاعة قبل أن نكون مذيعين وقبل أن نشتغل في هذا الصرح الإعلامي المميز كنا شغوفين ومتابعين لهذا الإذاعة ونتابع برامجها خصوصا في ذلك الوقت. أتذكر عندما كنت صغيرا في المناطق خارج مدينة المكلة بالأريل بالواير سلك هذا.
2: نعم.
1: ويلتقطون الإذاعة
2: والوسائل الخاصة يعني.
1: نعم صحيح.
2: يقون البيت فيها
1: يقون البيت.
2: نعم. هذا من قصب اللماء بعضهم.
1: أيه صحيح.
2: نعم صحيح.
1: والكل يعني يسمع برامج الإذاعة لكن يعني البرامج الهادفة البرامج الأسرية البرامج الترفيهية يعني في برامج كثير تهاني وأفراح كنا نسمع من المواليد ومن الزواج ومن هكذا
2: حتى نتائج المستوى الثامن آنذاك كانت تطلع على عبر إذاعة المكلة.
1: نعم.
2: متنقلات المعلمين.
1: نعم.
2: قبل ما يكون في وسائل تواصل اجتماعي.
1: نعم.
2: وقبل ما يكون في وسائل أخرى.
1: نعم.
2: كانت إذاعة المكلة هي الصوت الناقل لكل هذه الفعاليات.
1: نعم.
2: والحدث.
1: وتذكر عندما نجحت في ثامن أنا كنت في ثامن الوقت ذاك نستمع الإذاعة وطلع الاسم وكانوا نتذكر مذيعين في ذلك الوقت الزميل كمال سالم أفرح محمد أنيسة خميس محمد سالم حمران خالد صالح بكرمان محمد قاسم لطيفة سالم كثير من المذيعين يعني كنا نسمعهم يذيعون في هذاك الوقت فريد بن بريك وكثير من المذيعين الذي كنا نسمعهم. وأكيد أرو أنت لك مساهمات كنت فيه
2: أكيد ارتباطنا بإذاعة المكلة ارتباط قوي جدا. كنت من مساهمين في بريد المستمعين وشاهد الأقدار أن أكون الآن أقدمه نيابة عن الأخت مروه في سفرها.
1: صحيح.
2: فسبحان الله الدنيا تدور.
1: نعم صحيح.
2: فكنت نراسل بريد المستمعين شارك في المسابقات رمضانية أيضا مع كمال سالم أطلع في عمره وشفاء وأيضا حتى فيما بعد عندما أصبحت مساهمة ثم الآن منتدبة لإذاعة المكلة مرت في المحطات هذه كلها وكأني أتنقل من غرفة إلى غرفة داخل بيتي.
1: ما شاء الله يعني صحيح يعني ذكريات جميلة
2: جدا.
1: مع إذاعة المكلة وفعلا إذاعة المكلة هي مدرسة الكثير كتبوا بأن إذاعة المكلة هي مدرسة نحن تعلمنا والأجيال التي قبلنا تعلم من الآخرين وهكذا خرجت نحن في هذا رغم أننا نحن لا ندرس على في هذاك الوقت ولكن تعلمنا من هذا الصرح الإعلامي وهي فعلا مدرسة وهي جامعة ومعهد يعني الآن الدراسات الأكاديمية في مجال الإعلام كثيرة لكن في هذاك الوقت ما فيش يعني
2: كان مجرد هواية وشغف
1: هواية وشغف وتعلمنا من هذه
2: أكيد.
1: وأصبحنا الآن ما شاء الله مذيعين
2: أذكر عفوا محمد أذكر أول الارتباط فعلي بيني وبين إذاعة المكلة هو عن طريق برنامج يوميات معلمة
1: يوميات
2: معلمة. يوميات معلمة كان في عام 2017 أو 2018 أول كنت كمعد لهذا البرنامج كان في رمضان وقدمته الراحلة بديعة عوض وكان في جزء درامي في الحلقة في كل حلقة الأستاذ أفراح محمد جمعة خان كانت تقدم الدراما فيه فكان جميل. عمل جميل جدا كيوميات معلمة 15 حلقة تحدثت فيها عن تجربتي كمعلمة كان أول ظهور لي في إذاعة المكلة
1: ما شاء
2: كاسم في الإعداد
1: ما شاء الله وما شاء الله الآن أنت أروى يعني في أعداد البرامج وفي التقديم نقول أثبتي وجوده في الإذاعة وأصبحت منعمة بالله وأصبحت إعلامية مرموقة لك كتاباتك وأيضا بصوتك إلى جانب الزملاء والزميلات الآخرين فنقول كل عام ونحن ومستمعينا وقياداتنا بخير في هذا اليوم المجيد يوم تأسيس إذاعة المكلة بعد مرور 59 عام.
2: نعم كل عام إذاعتنا متألقة متميزة متفردة في الفضاء الإعلامي
1: بإذن الله.

0: من المكلا انطلقنا وعدنا مرة أخرى إلى المكلا، وهناك ترتيبات وتحضيرات تجري هذه الأيام لتنظيم حفل إشهار مؤسسة آفاق وطن للتنمية الثقافية والتدريب الإعلامي ومصفوفة البرامج والأنشطة المزمع تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.
1: جهود مبذولة من قبل قيادة المؤسسة لانطلاق هذه المبادرة التوعوية والتي تهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي وبناء قدرات الكوادر الشابة والعلبية وإسناد المشهد الثقافي في المحافظة. وللتوضيح أكثر عن مؤسسة آفاق وطن وخططها التدريبية والثقافية ينضم إلينا الآن عبر الهاتف الأستاذ خالد أحمد القحوم رئيس مجلس أمناء المؤسسة. صباح الخير أستاذ خالد.
2: يا صباح النور والسرور عليكم وعلى إذاعتنا الجميلة إذاعة المقلة.
1: نعم، مؤسسة أفاق وطن، هذه المؤسسة التي سيتم إشهارها قريبا إن شاء الله، وكنتم في خلال اليومين الماضيين مع لقاء مع وكيلة المحافظة الأستاذ عبير الحضرمي، فهل لك أن تحدثنا أستاذ خالد عن هذه المؤسسة وكيف أتت الفكرة لإنشاء هذه المؤسسة ومتى إن شاء الله سيتم الإشهار؟
2: شكرا لكم على هذه الاستضافة الأولى في تاريخ مؤسستنا الثقافية التنموية. طبعا كانت الفكرة تدور في رأسي ورأس الزميل العزيز الأستاذ صالح حسين الفردي، الرئيس طبعا رئيس التنفيذي المدير التنفيذي لهذه المؤسسة منذ أكثر من سنتين، من أجل يعني رفض النشاط الثقافي والإعلامي في حضرموت والإسهام مع بقية المؤسسات الثقافية التي تنتج هذا المنهج، من أجل في سبيل يعني إبراز التراث والتاريخ والإرث الثقافي والإعلامي الحضرمي بصورة عامة. بعد ما نضجت فكرتنا بدأنا في الخطوات التمهيدية والخطوات الإدارية والمالية والإنجازية من أجل تسجيل هذه المؤسسة لدى الجهات المعنية هنا في حضرموت حتى تكون انطلاقتنا وبدايتنا يعني في إطار في الإطار الرسمي وفي الإطار القانوني كما يقال. بكل جهودنا طبعا بإنجاز كل الوثائق والمستندات الخاصة به إظهار وتثبيت هذه المؤسسة، وكان باكورة لقاءاتنا بالأستاذة عبير محمد الحضرمي وكيلة محافظة حضرموت لشؤون المرأة والمدير العام لمكتب وزارة الثقافة في ساحل حضرموت، من أجل طبعا نحن هي دمبيل عبارة عن باكورة اللقاءات، ولكن صفة تواصل اللقاءات مع كل الأجهزة وكل الإدارات والمؤسسات المرتبطة بمنهجنا وبعملنا وبنشاطنا. أطلعنا الأخت الأستاذ عبير على يعني انتهائنا من كافة إجراءات التسجيل الرسمية ووضعناها في الصورة من خططنا لما تبقى من العام الجاري الأشهر أكتوبر نوفمبر ديسمبر، بالإضافة إلى خططنا الواسعة للعام القادم 2027 ميلادية، وأبدأ تفاهما كبيرا وواسعا للخطط التي قدمناها والبرامج بصفتها يعني برامج نوعية نستطيع من خلالها التميز والتفرد بعد أن ابتعدنا عن كل النشاطات والبرامج والخطط التقليدية من أجل أن نقدم الجديد المفيد لحضرموت الغنية بالتاريخ وبالثقافة. الإشهار نتمنى أن يكون في حسب ما هو مخطط له في 26 من شهر أكتوبر القادم بفعالية نوعية خاصة نحتفي من خلالها يعني كما يقال نضرب عصفورين بحجر، نعمل الإشهار ونبدأ بتنفيذ أول يعني برنامج لنا وأول عمل لنا، وهو طبعا تكريم المكتبة السلطانية في حضرموت هنا في المقلة بمناسبة مرور 85 عاما على تأسيسها الذي طبعا يوافق في شهر أكتوبر من عام 1941 ميلادية بحفل مبسط نقدم فيه فيلم وثائقي عن المكتبة، ونقدم فيه لوحة أو بالأصح يعني مشهد مسرحي يعني يبين كيف انبثقت الفكرة في رأس وفي فكرة السلطان صالح بن غالب القعيطي، طبعا صاحب هذه الفكرة، وهو طبعا سلطان غني عن التعريف، سلطان ومؤلف ومهندس وفقيه وعالم. حبينا طبعا نقدم تكريما خاصا لهذه الملمح، هذا الملمح الثقافي الحضرمي الكبير، وإطلاق مناشدة عالمية يعني وطنية وعالمية من أجل يعني تطوير هذه المكتبة وتحديثها بصورة تليق بتاريخها بصفتها من المكتبات القديمة، ليس على مستوى حضرموت والوطن ولكن على مستوى الجزيرة العربية ككل.
0: نعم نعم أستاذ خالد، أشرت في حديثك إلى أنكم ستواكبون الجديد أيضا، وبداية انطلقتم من المكتبة السلطانية، فلا شك أن لديكم الكثير من الرؤى تعتزمون وتزمعون الانطلاق نحوها وتحقيقها.
2: نعم طبعا نحن ما تبقى من العام الجاري 2026 بعد البرنامج الخاص به تكريم المكتبة، لدينا يعني طبعا في الجانب الثقافي بصفتنا طبعا نعمل بشقين وبسبيلين، السبيل الاول تنمية ثقافية والسبيل الثاني تدريب الاعلامي. نتمنى ان نقيم دورة تدريبية اختصاصية تنميطية للمشاركين والعاملين في مجال اعداد وتقديم البرامج الثقافية بالذات يعني في المؤسسات والأجهزة الإعلامية في حضرموت، الإذاعة، التلفزيون، الصحافة، الوكالة بشكل عام، وحتى المؤسسات الخاصة كالإذاعات المجتمعية والمؤسسات الإعلامية الخاصة. الدور طبعا تكون قصيرة طبعا ولكنها مكثفة، من أجل يعني مكثفة بهدف طبعا الإسهام في إثراء القدرات الجيدة التي يمتلكها طبعا المعدون والمقدمون في البرامج الثقافية في حضرموت هنا، ولكن نتمنى طبعا أن نقدم لهم بعض الخبرات من خلال وجود بعض المحاضرين الذين يمتلكون أيضا خبرات كبيرة في هذا المجال، حتى طبعا تتم الاستفادة بشكل عام في هذا الأمر.
1: نعم.
2: لدينا طبعا فعالية أخرى لهذا العام، وهي طبعا فعالية تكريمية كبرى للشاعر والتربوي والرياضي والملحن الكبير يعني الأستاذ أحمد سعيد بوسبعة.
1: نعم.
2: طبعا غادر دنيانا الفانية إلى رحمة الله تعالى في اليوم 11 من شهر رمضان العام الماضي، وطبعا لم يكن كان الوقت مش مناسب لتقديم أي رمضان وعيد وهكذا، فنحن اقتنصنا هذه الفكرة لتقديم حفل يعني قصدي كبير لتأبيني وطبعا التكريمي لهذا القامة الكبيرة الحضرمية الكبيرة طبعا التي قدمت الارث الفني الكبير كلمة ولحنا، وطبعا هو أستاذ تربوي بالذات طبعا في مجال محو الأمية وشاعر الأغنية الواسعة الصيت شوقتني المقلة كيف الأستاذ. طبعا هذا يكون بالتنسيق مع السلطة المحلية بخير عبير، قدمت لنا يعني عرضا ممتازا في سبيل يعني إنجاز هذا الفعل وهذا الحدث الكبير الذي يؤكد وفاء الدولة ووفاء كل الأطر الفنية لكل المبدعين في حضرموت.
1: نعم طبعا للمرأة الحضرمية، هل استهدفتموها في هذا في هذه المؤسسة وتمكينها وبناء مهاراتها في الحقلين الإعلامي والثقافي بما يلبي متطلبات الواقع المحلي؟
2: طبعا من غير شك طبعا نحن في إدارة المؤسسة يعني أعطينا حيز كبير لي الجانب النسوي في إدارة والمشاركة معنا في إدارة هذه المؤسسة وتنفيذ برامجها سواء كان في مجلس العملاء أو في المجلس التنفيذي أو المجلس الإداري لمؤسستنا. هذا طبعا من ناحية كإدارة وكمشاركة في تنفيذ البرامج. لكن لدينا طبعا من غير شك خطط تمس هذا الجانب بصفتي طبعا يعني الحياة اليوم تقوم طوام الحياة تقوم على جناحين طبعا جناح الرجل والمرأة. ومن ضمن طبعا أفكارنا للعام القادم إن شاء الله
1: إن شاء الله
2: سوف يعني أعلن عن برنامج واحد أو حدث واحد وهو طبعا إقامة ورشة عمل لي وورشة خاصة لمناقشة والبحث في إبداع الكاتب والإعلامي والسردي القصصي الروائي الكبير الحضرمي والسادمة طبعا جميعا في الإعلام في الإذاعة أستاذ سالم العبد. وطبعا طبعا كل عملنا عمل تنميقية ونوعية هذا طبعا الفعالية سوف تقام من أجل يعني البحث في السرد الفكري النسوي للأستاذ سالم العبد وسوف تقوم بهذا البحث نسوة فقط يشارك فيه الرجال. ونتمنى أن يكون طبعا هذا الأمر من أجل يعني البحث في يعني تراث هذا الأستاذ الكبير أجل طبعا وسوف طبعا يتم هذا بشكل عام طبعا مفتوحة بعدين بين الرجال والنساء أكيد لكن اللي تستفيدوا الأبحاث هم نسوة فقط.
1: جميل طبعا أشكرك الأستاذ خالد أحمد القحوم رئيس مجلس أمناء المؤسسة أي مؤسسة أفاق وطن. وكنا نريد أن بعض الأسئلة هناك لكن الوقت البرنامج انتهى. نتمنى لكم في المؤسسة إشهارها ويكون لها مستقبل بإذن الله تعالى. شكرا لك.
2: شكرا جزيلا. شكرا.
0: وأزف الرحيل وحانت لحظة ختام هذه الحلقة. سعدنا برفقتكم.

مستمعينا في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم. نشرة أخبار التاسعة من إذاعة المكلة أقدمها لكم وأبدأها بالعناوين. خطباء المساجد في المحافظات المحررة يتفاعلون مع دعوات النفير العام ويؤكدون وجوب دعم القوات المسلحة. وزارة الإعلام تطلق مركز التحقق الحكومي لمواجهة المعلومات المضللة والمحتوى المفبرك. سفير اليمن يبحث مع وزير الدفاع الموريتاني تعزيز التعاون الدفاعي. وزارة الصحة تحذر من تداعيات توقف الخدمات الصحية في المديريات الغربية والساحلية بتعز. تجهيز فعاليات الشهر الوردي للتوعية بسرطان الثدي بوادي حضرموت. ومن العناوين إلى التفاصيل، أعلنت وزارة الإعلام إطلاق مركز التحقق الحكومي كمنصة متخصصة في التحقق من المعلومات وكشف الأخبار الكاذبة والمضللة والمحتوى الرقمي المفبرك وتعزيز موثوقية المحتوى الإعلامي والرقمي. وقال وزير الإعلام عمر الأرياني في تصريح بمناسبة إطلاق المركز أن هذه الخطوة تأتي بهدف تعزيز الوعي الإعلامي ورفع مستوى الدقة والموثوقية في الفضاء الإعلامي والرقمي ومواجهة المعلومات المضللة والأخبار الكاذبة والمحتوى المفبرك. وأضاف الأرياني أن إطلاق المركز يأتي في مرحلة تتسع فيها سرعة انتشار المعلومات وتطور أدوات التضليل والتزييف الرقمي بما في ذلك المحتوى المنتج أو المعدل باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أن ذلك يضاعف مسؤولية توفير مرجع مهني يعتمد على الأدلة والمصادر الموثوقة وأدوات التحقق الحديثة. ويختص المركز برصد وتحقيق

إذاعة المكلا تقدم مسامع ثقافية برنامج ثقافي أسبوعي يأخذكم في رحلة إلى عالم الثقافة والفنون والآداب. مسامع ثقافية إعداد خالد سعيد مدرك تقديم محمد بن الشيخ أبو بكر.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم مسامع ثقافية.

المسمع الأول، حديث الثقافة. مؤسسة حضرموت للتراث والتاريخ والثقافة بالمكلا تحتفي بذكرى تأسيسها 20.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، بحلول شهر نوفمبر من العام الجاري 2026 للميلاد تكون مؤسسة حضرموت للتراث والتاريخ والثقافة بالمكلا قد أكملت 20 عاما من عمرها المديد إن شاء الله، إذ أسست المؤسسة في شهر نوفمبر من عام 2006 للميلاد. وقد قررت قيادة مؤسسة حضرموت للتراث والتاريخ والثقافة بالمكلا الاحتفاء بمناسبة مرور 20 عاما على تأسيس المؤسسة، وذلك بتنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة التاريخية والتراثية والثقافية.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، يعد الفنان الكبير محمد سعد عبد الله أحد أبرز رواد الغناء والموسيقى في عدن والوطن كافة. ومن بين ما يتميز به الفنان محمد سعد أن فنه الغنائي والموسيقي لا يقتصر على أداء القصائد الشعرية للشعراء فحسب، بل إنه يقوم بكتابة القصائد الشعرية وتلحينها في الوقت نفسه، وتلك ظاهرة فنية لا يجيدها إلا القليل من الفنانين في عدن والوطن كافة.

المسمع الثالث. الصحفي والباحث خالد سعيد يقدم محاضرة عن التاريخ والإعلام في منتدى عميد الوفاء الثقافي.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، استضاف منتدى عميد الوفاء الثقافي التابع لمركز حضرموت للدراسات التاريخية والتوثيق والنشر السبت بمقر المركز الأستاذ خالد سعيد مدرك لإلقاء محاضرة حملت عنوان التاريخ والأعلام تكامل أم تنافر. وقد هدفت المحاضرة إلى محاولة معرفة طبيعة العلاقة ما بين التاريخ والأعلام، وهل هذه العلاقة تتسم بالتكامل أم التنافر. وقد أثبت الصحفي والباحث خالد سعيد مدرك بالأدلة والبراهين أن هناك علاقة تكامل بين التاريخ والإعلام، وليس هناك تنافر بينهما إلا في حالات خاصة ومحددة تتمثل في حالة قيام القائم بالاتصال في تشويه حقائق النصوص التاريخية واستخدام الدعاية المباشرة الفجة، وعدم الاهتمام بالحبكة الدرامية للأعمال الفنية التاريخية التي تقدم في وسائل الإعلام. وقد نالت المحاضرة إعجاب واستحسان الحضور، وأثريت بتقديم المداخلات والمناقشات.

المسمع الرابع بحضور الوكيل التميمي تريم تشهد اختتام مشروع التدابير الطارئة لحماية مقطوطات مكتبة الأحقاف التاريخية. أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، شهدت مدينة تريم يوم السبت اختتام فعاليات مشروع التدابير الطارئة لحماية وحفظ مجموعة مقطوطات مكتبة الأحقاف بتريم، والذي نفذته مؤسسة الرناد للتنمية الثقافية بتمويل من التحالف الدولي لحماية التراث، وتحت رعاية الأستاذ جمعان سالمين بربع وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء. وهدف المشروع إلى حماية أكثر من 6000 مقطوطة بمكتبة الأحقاف بتريم، وصون ما تمثله من إرث علمي وثقافي وتاريخي مهم من خلال تداخلات فنية هادفة إلى توفير بيئة آمنة ومستدامة لحفظ المخطوطات.

0: أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، الكويت حاضرة في وجدان الشعراء والأدباء الحضارم من خلال روابط تاريخية وثقافية عميقة وعلاقة حب وأعراب عن الوفاء. وتجلت مكانة الكويت في قلوب الحضارمة عبر التفاعل الشعبي والثقافي المستمر. وعبر الشعراء والمثقفون الحضارم في قصائدهم ومقالاتهم عن حبهم وتقديرهم للكويت وتقديرهم لدورها الإنساني والعروبي ومواقفها المشرفة في مختلف الظروف. ومن بين أبرز الأغنيات التي قيلت في الكويت أغنية جميلة ورائعة كتبها الشاعر أحمد سالم البيض، وتغنى بها العديد من الشعراء الحضارمة ومنهم الفنان الكبير أبو بكر سالم بلفقيه والفنان عوض مخرج رحمهم الله. واسم هذه الأغنية خلوا سبيلي يسيبوني على ما بغيت.
1: لا تسألوني لوين وين أبغى

المسمع السادس، حصاد المطابع. أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، اخترنا لكم هذا الأسبوع ضمن هذه الفقرة الإصدارات التالية: كتاب الغناء في الديس الشرقية، مؤلف هذا الكتاب الدكتور عبد الباسط الغرابي. ويتميز الغناء والموسيقى في مديرية الديس الشرقية بحضرموت بتراث غني ومتنوع نشأ وتطور عبر التاريخ متمسكا بجذوره الشعبية العريقة. الإصدار الثاني كتاب أدب الرسائل، وهذا الكتاب تأليف الدكتور مسعود عمشوش أستاذ الأدب العام المقارن بجامعة عدن، منشورات مركز مهارات عدن. أما الإصدار الثالث كتاب أقوال الحضارم، مختارات من جميل حكم ومأثور الحضارم في التجارة والحياة، جمعها ونشرها أحمد عبود العمودي. أما الإصدار الأخير كتاب فوق الرمال العربية، وهو من تأليف الرحالة ويلفريد سينجر، عربه بتصرف محمد عبد القادر.

0: غزال.
1: أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، هكذا وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامج مسامع ثقافية. حتى الملتقى في حلقة جديدة إن شاء الله من هذا البرنامج. هذه تحية من خالد سعيد مدرك الإعداد، محمد بن الشيخ أبو بكر التقديم، ومن الهندسة الصوتية سالم محمد بلقدي.
2: مسامع ثقافية. برنامج ثقافي أسبوعي يأخذكم في رحلة إلى عالم الثقافة والفنون والآداب. مسامع ثقافية، إعداد خالد سعيد مدرك، تقديم محمد بن الشيخ أبو بكر.

أعزائي المستمعين، عزيزتي المستمعات، في العاشرة تماما نلتقي بكم في حلقة جديدة من برنامج صحتك بالدنيا. عنوان الحلقة: الكشف المبكر لسرطان الثدي، أسرع طريق للعلاج، تزامنا مع الشهر الوردي. ما هي الأسباب التي تؤدي إلى سرطان الثدي؟ وما هي الأطعمة أو الأطعمة التي تحمي من سرطان الثدي؟ ومن هن النساء الأكثر عرضة لسرطان الثدي؟ ما هي 10 علامات تحذيرية؟ وكيف نقي النساء من سرطان الثدي؟ وما هي الأطعمة التي تؤدي للوقاية من سرطان الثدي؟ وهل هناك تمارين تقي من سرطان الثدي للنساء عموما؟ ضيف الحلقة الدكتور الفاضل زكي فرج صعنون، رئيس مركز الأورام بساحل حضرموت. معكم أنا علي باقي بصحبة زميلي المخرج عمر بامبوع، ومن العلام الحديث الزميلة مادلين باكوت.

0: الصحة تاج على رؤوس الأصحاء، لا يراه إلا المرضى.
1: ومن امتلك الصحة والعافية امتلك ناصية الحياة الجميلة.
0: إذاعة المكلا تقدم
1: صحتك بالدنيا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الأخوة والأخوات المستمعون الأكارم، أحييكم أنا علي صالح باقي بصحبة زميلي عمر بامبوع في مستهل حلقة هذا الأسبوع من برنامج صحتك بالدنيا، وهي حلقة تحمل رقم 144 للسنة الرابعة على التوالي. نعيش هذه الأيام أعزائي المستمعين الشهر الوردي، وما تراكم الشهر الوردي. عنوان الحلقة: الكشف المبكر لسرطان الثدي أسرع طريق للعلاج. وضيف الحلقة الدكتور الفاضل زكي فرج صعنون، رئيس مركز الأورام بساحلي حضرموت. في هذه الحلقة سنناقش العديد من المحاور الهامة التي تتعلق بالوقاية من مرض سرطان الثدي للنساء عموما، وكيف نتمكن من نبتعد تماما من هذا المرض. وطبعا هو مرض عادة يصيب النساء، ولكن ربما يصيب الرجال مثل ما تقول بعض الدراسات. بالأمس الدكتور زكي، أرحب بك ترحيبا حارا وأهلا وسهلا بك في هذه الحلقة.
1: أهلا وسهلا بك أستاذ علي.
0: بالأمس الأستاذ سالم الخنبشي محافظ محافظة حضرموت عضو مجلس القيادة دشنا الشهر الوردي، ونحن سنعيش 30 يوما في حنايا الشهر الوردي. والشهر الوردي هو للتثقيف وتوعية النساء بسرطان الثدي، وهو مرض قابل للعلاج عندما يتم الإسراع في العلاج والكشف المبكر لهذا المرض. دكتور مرحبا بك، ماذا تقول عن الشهر الوردي؟
1: الشهر الوردي هو شهر التوعية والتثقيف ضد سرطان الثدي. مراكز السرطان تحدد كل شهر يكون شهر توعية نوع من السرطان. شهر أكتوبر في العالم كله محددينه شهر التوعية بسرطان الثدي ويسمونه الشهر الوردي. ليش شهر الثدي؟ شهر سرطان الثدي مركزين عليه بالنسبة لسرطان المرأة، لأنه يعتبر أكثر حالات السرطان في المرأة هو سرطان الثدي. يعني نحن في مركز الأورام سنويا فوق 120 حالة تكون سرطان ثدي في كل عام.
0: سنويا 120
1: حالة. هذا السنة من شهر يناير إلى شهر يونيو 85 حالة جديدة سرطان فوق العدد التراكمي، يعني في حالات تكون مستمرة ومتعايشة مع السرطان.
0: 85 حالة
1: سرطان خلال 6 شهر الأولى، نصف الأول من عام 26. يعني العدد في تزايد. بعض الناس يقول لك ليش تزايد؟ يمكن فيه يكون أسباب بالحياة المعيشة، لكن نحن هذا الشهر مركزين فيه لثلاث أسباب بالنسبة لسرطان التوعية سرطان الثدي. السبب الأول اكتشاف الحالات في المرحلة المبكرة، لأن لما تكتشف الحالة في مرحلة مبكرة ويتم العلاجها بصورة ممتازة تكون المرأة خالية من السرطان وينتهي يعتبر كأنها ناجية من السرطان، تبلغ الشهر كامل إن شاء الله. لكن لما تكتشف المرض في مراحل متأخرة أو متقدمة تكون أحيانا تكون في بقايا، ويتم المريض متعايش مع السرطان، وإن شاء الله يكون متعايش زي مرض السكر والقلب، ولا تكون متعايش. في بعض المرضى يعيشون يعمرون حياة طبيعية ورغم أن عنده في بقايا سرطان لكن متعايشة. الهدف من كشف المبكر اكتشاف الحالات
0: طيب
1: في المرحلة الأولى،
0: يسهل العلاج بكل تأكيد.
1: يسهل العلاج.
0: طيب، سرطان الثدي دكتور يمثل تقريبا ربع حالات السرطان لدى النساء.
1: نعم،
0: ربع حالات. نعم،
1: يعني مثلا لو مثلا العام 1400 حالة سرطان، يمكن النساء يمكن ثلثين العدد 800. نعم. يعني يمكن تصل ربع الحالات تكون سرطان
0: الثدي. من ضمن السرطانات المنتشرة في النساء ربع الحالات سرطان الثدي.
1: نعم.
0: بالأمس دكتور زكي دشنا الأخ المحافظ شهر الوردي، وكنتم حاضر في هذا حفل التدشين. أهمية حفل التدشين، وماذا قال المحافظ وماذا سيقدم لكم في مركز الأورام بمدينة المقلة؟
1: نشكر السلطة المحلية بقيادة عضو مجلس القيادة المحافظ الخنبشي لتبنيه تدشين الشهر الوردي. هذا يدل أنه مهتم بالمراكز الأورام، مهتم بسرطان الثدي للمرأة، ومهتم بانتشار التوعية، لأنه يعني وعد المحافظ إن شاء الله الدعم مثلا مراكز الأورام، دعم المؤسسات المجتمع المدني للتثقيف على التصلاحيات للمدارس للمساجد، أنهم يبتوا هذه الحلقات يعني نشر هذه الثقافة، أنه الكشف المبكر أن نكتف المرأة في بدايته. نعم. نعلم الأهل أنه لو أختك والله أمك وحاي فيه شيء لازم تنصحها تروح، يعني التوعية للمرأة نفسها، التوعية للأهل، التوعية للزوج، بحيث أنه يتابعون، يعني مش لازم يكون عندك حبة حتى تروح تعمل كشف. يعني سرطان الثدي يبدأ الكشف المبكر عنه من سن 35 فما فوق، يعني أي مريض طبيعي عمره 35 سنة مفروض في هذا الشهر يروح لمراكز الكشف المبكر، تعمل فحص ذاتي أول شيء، بعد يعمل فحص ذاتي الطبيب اللي في عيادة الكشف المبكر. نعم. وتعمل أشعة ماموغرام سنويا. نفضل إذا كان بيكون فيكم البروغرام ونظام أنه النساء في محافظة حضرموت في هذا الشهر اللي في سنها فوق 35 سنة، حتى لو ما تشتكي من ورم في الثدي تروح تعمل كشف مبكر، لا الاكتشاف الشيء قبل حدوثه. في ناس خوفونك يقول لك هذا تروح لهناك يمكن يخوفونك ولا شيء، لكن الخوف من الشيء لا يعني حدوثه. يعني مثلا تروح تفحص يطلع كل شيء تمام، تطمن سنويا في شهر اكتوبر تروح تعمل كشف بكر.
0: اجراء احترازي هو فقط، يعني هو اجراء احترازي حتى لو كان هناك ورم بسيط ممكن سهوله علاجه.
1: نعم. يعني حتى الان مؤسسه حضرموت كانت سطح في معها برنامج بتدور في المدارس التنويات. نعم. في المعاهد في الجامعات لتثقيف المجتمع حول سرطان الثدي. نعم. والخطوات اللي اسمه للمرأة المفروض تعملها من شان كشف الحالة قبل حدوثها.
0: طيب دكتور زكي، هل وعد المحافظ بتقديم لكم دعم معين لمركز الأورام بمدينة المقلة؟
1: والله وعد مع الصندوق السعودي أنهم ينشئون مبنى كامل متخصص للسرطان. نعم. بس الوعود هذا تكون مدى بعيد، والاجتماع الأخير به وعد نحن إن شاء الله يعطي نحن أرض في مدينة المقلة. نعم. ونقوم مشروع إذا تأخر مركز السرطان من قبل الصندوق السعودي، وعد المحافظ أنه يعطي نحن أرض إن شاء الله، ونتابع مكتب الصحة، حول الموضوع لمكتب الصحة العامة والسكان. نعم. ونتابع مدير عام مكتب الصحة والسكان. كان. نعم. هو عذر ان شاء الله يكون انه ان شاء الله يكون في هذا المره يكون اقل حاجه في هذا يعني في هذا في ظل احد الاستاذ الخمشي يصرف الارض، وان شاء الله نتمنى انه يتنفذ وعد المحافظ لانه وجه للصحه، وان شاء الله يوجه للعقار صرف نحن ارض، يكون بعد ممكن بعد قلنا له استلمنا الارض يمكن نلاقي فتح حساب ونطلب من التجار حضرموت الدعم في المساعده ودعم السلطه ان شاء الله في المساعده في بناء هذا المبنى ان شاء الله.
0: طيب هل قدم لكم دعم لوجستي عيني للمركز؟ طبعا انتم تبذلون جهد كبير دكتور زكي، والكل يشيد بكم، شخصيا بك انت يشيد بكم بجهودكم الكبيره في هذا المركز، رغم الامكانيات المتواضعه، رغم الامكانيات الصحيه المحدوده لهذا المركز، ولكن نشاهد ان هناك إقبال على المركز من عدة محافظات، من النهرة، من مارب، من عدن، من أبين، من حضرموت الوادي، من المقلة، من كل المناطق، تشكل مركزكم قبلة للمرضى، والحاطة أنكم تقدمون معونات وكل شيء بالمجان في المركز للمرضى، للمريضات تحديدا. هذا جهد كبير ونحن نقدر ونشكركم جزيل الشكر، وانتم والطاقم التي يعمل معكم في هذا المركز، مركز الأورام بمدينة المقلة، كاد يكون مركز نموذجي رغم الإشكاليات ورغم الصعوبات التي تعانوها.
1: نحن مركز الأورام فعلا السنوات الأخيرة بعد ما افتح تم افتتاح مركز العلاج الإشعاعي في مستشفى العرب بجهود من الشيخ عبد الله بن دول، بدأت حالات من خارج المحافظة. نعم. في النصف الأول من عام 26 يمكن 750 حالة، يمكن 120 حالة من خارج حضرموت. نعم. من خارج إقليم

0: المستشفى عددها الان يمكن حوالي 120 حاله من عدد الباب، يعني يمكن حوالي السدس المخصص حقنا يروح في المحافظات الاخرى خارج ديم حضرموت. العدد زاد. الميزة انه احنا عندنا العمل حقنا مجاني، المختبر والصيدليه والمعاينه كله مجانيه، المريض لا يدفع لا في المعاينه لا في المختبر ولا في الادويه، مخصص العلاجات وزاره الصحه العامه والسكان وزاره الماليه. لقيت احنا مخصصات بس من عام 2015 هذا المخصص ما زاد، يعني الحالات تزيد والعمله يعني صح انه في استقرار بس لكن نحن نصرف يعني اعطونا احنا المخصص من صفون، نحن المخصص بسعر الدولار، صفون نحن باقل من سعر الدولار. اخر مره تواصل المدير مراكز الاورام مع وزاره الصحه يطالب وزاره الماليه اقل شيء مخصص الاورام يقول استثناء صفون بسعر الدولار. ليش؟ لان احنا نشتري الادويه بالدولار. يعني نطالب هذا انه يعيد المخصص بالدولار ونطالب السلطه المحليه لدعم المركز، صراحه هم دعموا نحن السلطه المحليه بكادر الكادر العامل كله في المركز يمكن 5 أو 7 اشخاص هم موظفين دوله، اما الباقيين كلهم متعاقدين تعاقدات تبع السلطه المحليه، وهم هذا تعاقدات السلطه المحليه تعتبر يعني
1: عددهم دكتور
0: يعني يمكن حوالي 38 شخص هذا عامل تبع السلطه المحليه، ويمكن 7 اشخاص هذول اللي هم موظفين رسميين تبع مركز الاورام، هذول اللي متعاقدين نطالب ان شاء الله بتوظيفهم. السلطه المحليه تتبنى تدفع شهريا رواتبهم، لكنه الراتب هذا حق متعاقد يطمحون الناس من لهم 10 سنين متعاقدين يطمحون في التوظيف، ونطالب السلطه المحليه اذا امكانيه تخصص لنا مبلغ من السلطه المحليه، لان الموازنه التشغيليه حق المركز ما تغطي نفقات التشغيل حقه. وصلنا رساله للمحافظ حضرموت ووجهها للماليه انه في مبلغ موجود كانه مرصود سابقا وفي عام 24 تم ايقافه، نطالب السلطه المحليه بانه عاد تصرف هذا المبلغ لانه مبلغ بسيط 3 مليون كنا نستخدمه في اغراض يعني تشغيل المركز، وان شاء الله وعدنا احنا الوكيل المحافظ الشؤون الاداريه والماليه ان شاء الله بعيد النظر وان شاء الله يصرف خلال الاشهر القادمه.
1: طيب هل تواجهون نقص في الادويه تتعلق بالجرعات المعالجه اورام الثدي وغيرها من الاورام الاخرى الكبد البنكرياس وغيرها من الامراض الخطيره الاخرى؟
0: لانه مثلا هو الان انه يعطونا مخصص حق سنة بخصص حالات الموجودة حق العدد الموجود، في عدد تراكمي موجود يأخذ من نفس المخصص. ميزة الحالات برضو الكيماوي عندنا نحن يمكن مخصص الكيماوي ممكن يغطي، لكن لما تدخل العلاج المناعي العلاج البيولوجي يعني في بعض نقاط مراكز يقول لك نصرف لك 3 أبر 4 أبر 4 أبر خلاص المريض يشترها من خارج. نحن في مركز الأورام ما نقدر نرفض هذا، يعني في بعض مراكز تاخذ السياسة طالما مخصصك $1000 انت معك $1000 لو صرفت لك 3 أبر علاج مناعي بعد 3 أبر ما مسؤول عنك، ده ما تقدر لانه هم مريض يعتبروا مريض سرطان.
1: انت تصرفون كامل
0: مصرف مفتوح
1: مفتوح
0: الى طالما ان العلاج موجود نضطر نصرفه الكامل، وهذا يتسبب ايش انه انقطاع العلاج المناعي، لانه العلاجات المناعيه يمكن المريض الجرعه الواحده ب $600 $600 سعودي. يعني تصور المريض ياخذ 17 في $600 سعودي يعني فوق مخصصه بثلاثه ما يغطي. المرضى صراحه نحس انه مشاكلهم، ومرضى يجون كثير يقول لي يا دكتور سكين احنا ما نقدر ندفع $600 سعودي، قلت لا تسبع نحولهم للتجار، نحولهم عبر مؤسسة حضرموت كافة سرطان للتجار، تجار حضرموت منهم الشيخ عبد الله بن قول باجابر يدعمون في هذا المجال، لكنه نحن نطالب الدوله زياده المخصصات او السلطه المحليه تعطينا احنا حتى نسبه من من من دخل المحافظه لشراء العلاجات المناعيه في البلاد.
1: نعم دكتور، نحن نقدر تقديرا عاليا جهودكم كبيره في ظل هذه الاوضاع الصعبه التي تعيشها اليمن عموما وتعيشها محافظه حضرموت بصفه خاصه. نقدر جهودكم وجهود كل الطاقم العامل في مركز الاورام بمدينة المكلا، ونحن نحلم معكم أن نكون لمدينة المكلا مركز المكافحة السرطان، مركز كبير مؤهل يعني يغطي هذه الحالات التي مثل ما شرتم تزداد عاما بعد عام.
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تكون رساله المحافظ للصحه ان شاء الله يكون له وعد واتصال يتم صرف ارض للمركز يتم
1: بلاكه. أعزائي المستمعين، نتوقف لحظات ما نواصل حلقة هذا الأسبوع من برنامج صحتك بالدنيا، وهي حلقة بمناسبة الشهر الوردي، الكشف المبكر سرطان الثدي أسرع طريقة للعلاج. ضيف الحلقة الدكتور الفاضل زكي فرج صعنون رئيس مركز الأورام بساحل حضرموت. هاتف الاستوديو 30 29 29.

0: زكي، ما هو سرطان الثدي؟ ربما هناك سؤال يسأله المستمع أو المستمعة، ما هو سرطان الثدي؟ لكن دعنا نستمع إجابتك بعد هذه المداخلة. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام دكتور سلام.
0: حياك الله أخي الكريم.
1: حياك الله معك أبو ناصر.
0: حياك الله يا أبو ناصر، أهلا وسهلا بك.
1: حياك الله.
0: تفضل أخي الكريم، معك الدكتور زكي.
1: أشكرك بالله، أولاً أشكركم يعني الإذاعة يعني البث ما شاء الله يتحسن.
0: نعم.
1: والشيء الثاني دكتور زكي، أشتي سجل عبرك يعني كلمة شكر إلى روح الدكتور سعيد أحمد بن بشر رحمة الله عليه. هذا خدمنا في بيتي قبل 20 سنة يعني، وعاد ما كان في اهتمام ب يعني وسرطان الثدي، والحمد لله يعني كان ساعدنا كثير وعمل عملية بيتي الحمد لله ناجحة، وكان مهتم بحالة ابنتي يعني، والحمد لله. ونسجل صراحة يعني هذه الكلمة لروحه يعني
0: رحمة الله عليه وجزاه الله ألف خير.
1: فعلا يعني الدكتور يعني لا أنسى هذا الموقف له يعني ما حجيت يعني.
0: الدكتور سعيد بن بشر اسمه؟
2: دكتور سعيد بن بشر من أصحاب الغيل الوزير. هذا من أحسن لا تبدأ أستاذنا إن شاء الله، الله يرحمه برحمته.
1: أيوة.
2: وأستاذ يعني عاش ناضل للمرضى، أستاذ في كلية الطب، طلبت يذكرونه دائما. ونعم بالاستاذ سعيد واولاده كلهم جميعا ان شاء الله، ربنا يوفقهم ان شاء الله ويغفر له ويرحمه. استاذ كان لما تكون شوف حالات تابعها عاش خدوم الحضرموت وعالي حالات كثير وتواضع صراحه،
1: الله يرحمه
0: رحمه الله عليه وربنا يسكن الفسيح جناته ان شاء الله.
1: الحمد لله.
0: ابو ناصر تفضل، معك شيء اخر؟
1: والله هذا بس حبيت ان الفرصه نسجل هذه
2: بوصل رسالة البنت عندنا، واحدة من البنات الآن بكالوريوس مختبرات طبية.
1: دكتور ممكن توصلها يعني؟ لا يعني كانوا ساكنين في الديري هنا أول كانوا.
2: بوصل رسالة البنت إن شاء الله، هي عاملة من عاملات مركز الأورام.
1: شكرا دكتور.
2: شكرا.
0: حياك الله أبو ناصر، شكرا لك على اتصالك. شكرا لك دكتور زكي. ما هو سرطان الثدي؟
2: سرطان الثدي هو نوع من أنواع السرطان يكون في خلايا الثدي.
0: نعم.
2: يصيب خلايا الثدي، تبدأ الأعراض كان نسيت تشتكي من كتلة في الثدي، أحيانا تظهر غدد الليمفاوية. الكتلة أحيانا تكون داخل الثدي ما تبان في بدايتها، وأحيانا تكون قريبة من الجلد أو قريب من الحلمة، تعمل كمشاد الحلمة، وأحيانا تلقي إفرازات. ننصح المرأة إذا حست بوجود كتلة في الثدي تروح عيادة الكشف المبكر مشان تعمل يعملون له فحص سريري، وممكن يبدأ أول شيء فحص ذاتي. لو حست إن الكتلة صغيرة تروح وتجي مع الدورة، يمكن يكون هذا كتلة حق طبيعية في الثدي.
0: هل كل كتلة في الثدي سرطان؟
2: لا، يعني أغلب الكتلة في الثدي بالذات في النساء لسنها أصغر من 35 سنة تكون زي الكلسات بسيطة حميدة.
0: أهلا وسهلا بك، أنت عارف عليك أختي الكريمة؟
3: أمهد.
0: تفضل يا أمهد، أهلا وسهلا بك.
2: ايوه، اذا كانوا قالوا يعني قصدك باطني، قولون عصبي قصدك ولا حق اورام القولون؟
3: ها؟
2: سرطان القولون ولا القولون العادي؟
3: لا عادي يعني، ما
2: تقولون القولون العادي ممكن عالي، لكن لو شكينا في الموضوع ما نحولش الاخ استشاري هذا الهضمي يعمل لش منظار يتاكد هل هو قولون عصبي ولا في حاجه ثانيه داخل، لان المريض لو كان عنده مشكله في القولون وحسيت ان المشكله
3: هذه يصير عن المعده حقه ولا يعني ما الهضم ماشي عنده يهضم ياكل.
2: طب هل هذا باستمرار؟ لو كان باستمرار وفي الفحوصات ظهرت انه في براز في الدم او فقدان شيء او الم شديد، ينصح نتابع جهاز هضمي يعمل له منظار للقولون.
3: يعني العياده حقك وين؟
2: في مستشفى المدينه بتجول العياده. اهلا وسهلا. شو ممكن شو كنظره اوليه، وبعدين لو حسيت انه يحتاج جهاز هضمي ومنظار نعمل له.
3: لو عياده شنو بنسين لك؟
2: لا بنسينه في مركز الاورام، فيه موجود بتين مركز الاورام. تعالي يوم الربوع الصباح ان شاء الله.
3: يوم
2: الاربعاء.
3: يوم الربوع.
2: ايوه.
3: يوم الاحد ماشي؟
2: الاحد عندي بس بتينا بزحمه شويه حق المرضى السرطان. لو بتين تعالي مثلا تكلمي الاستقبال قولي له اني كلمت عن طريق اذاعه المكلم.
3: بكره يعني يوم الاحد.
2: يوم الاحد تعالي ان شاء الله.
3: عنده سكين، عنده ورم، عنده قولون.
2: عنده قولون ان شاء الله يطلع ماشي ورم ان شاء الله يكون نظره. كان ان شاء الله عمره كم حوالي؟
3: أنا عمره 70 هكذا.
2: 70 ممكن لو كان سنه كبير إن نشوفه ونعمل له فحوصات حق دم، وممكن حوله يعمل منظار نطمن عليه طالما إنه كبير في السن. لأنه ينصح بالنسبة للمريض 50 سنة وفوق، يعني واحد عمره 50 سنة ولا فوق ينصح يعمل منظار، يقولون نطمن على اللي يقولون حقه.
0: شكرا يا أم معد.
3: شكرا يا أم
2: معد. وعدنا بكرة إن شاء الله أم معد.
3: بكرة يوم الأحد نعرف بنسينا.
2: وعدنا إن شاء الله. وعدنا إن شاء الله.
0: أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك. دكتور أنت وضحت مرض سرطان الثدي، وربما سائل يسأل ما هي الأسباب التي تؤدي إلى سرطان الثدي، وهل كل ورم في الثدي هو مرض سرطان أو مرض خبيث؟
2: يعني بالنسبة للنساء، في نساء كثيرة عندها أورام بس أغلبها أورام حميد.

0: يعني اغلب يعني احمرار في الثدي او اخضرار في الثدي مثلا مع الضربه يحصل له احمرار، يعني يكون ممكن تكتل تجمع دموي والتهب بعدين يخرج افرازات في الثدي، الافرازات تكون حمراء فيها دم.
1: لا لا بعض الاوقات فيها دم، بعض الاوقات زي السائل.
0: زي السائل، هو ينصح ان نعمل له جهاز تلفزيوني للثدي نشوف هذه الاحتقانات، هل هي احتقانات دمويه ولا تقيحات، لانه يمكن بعد الضربه يحصل التهاب في الثدي تكون كملقيح، لكن ينصح نشوف نعمل له جهاز تلفزيوني للثدي. والدكتور المعالي النفسي ممكن تقولي له هل العلاجات هذا تعمل؟
1: الا سالته قال لي حاجه قلت له نفسه وكله علامات، قال
0: هذه
1: ما يقولش
0: حق
1: نتيجة الضرب بس.
0: طب محتاج انه نعمل له نعطيه مضاد حيوي او حيوي لان احتقان دموي.
1: ما قال لي.
0: طب عملي له جهاز، ممكن تقول له عندنا مسينا نعمل له مثلا طلب اشعه تلفزيونيه وتعملي له جهاز تلفزيوني نشوفه هل في احتقان دموي ولا احتقان سوائل.
1: ايش من يوم؟
0: بتيوم بتينا الربوع الصباح افضل، نبات السبت يكون يمكن يكون ضغط شغل في المركز، الربع الصباح يكون اقل، تعالوا الربع الصباح قولي لهم هي محوله من اذاعه المكلا ونشوف نعمل لي جهاز تلفزيوني ان شاء الله.
1: خلاص ان شاء الله.
0: طيب شكرا.
1: وين يعني وين مكان؟
0: مستشفى بن سينا مركز الاورام.
1: مركز الاورام.
0: ايوه.
1: ان شاء الله تعالى.
0: ان شاء الله.
2: شكرا لك يا ام نايف. الشفاء ان شاء الله منك ان شاء الله. دكتور هل الرجال يصابوا بسرطان الثدي؟
0: الرجال فيه نسبة إصابة بس غالبا الرجال نسبة الإصابة حقهم نسبة قليلة مقارنة بالنساء ونسبة قليلة بالنسبة للسرطان عند الرجال، لأن السرطان عند الرجال أكثر سرطانات الرجال هي سرطان القولون، سرطان البروستيت، سرطان الدم، لكن سرطان الثدي نسبة ضعيفة يمكن يتجاوز حتى 2% بس أكثرها ربطوها بعامل وراثي، يعني تحصل أن هذا فيه عنده طفرة جينية ثبت حتى الرجل اللي عنده سرطان ثدي نعمل له فحوصات طفرات جينية ونشوف الإسرة لأنه يمكن يكون مرتبط بوراثي، سرطان وراثي نسبته حوالي 5% أو 6% من نسبة سرطان بصورة عامة بالنسبة للرجال وبالنسبة للنساء، لكنه نسبة سرطان القولون وراثي كثيرة في حضرموت، نسبة سرطان الثدي بالنسبة للرجال في نسبة لا بأس تحصل أسريا لكنه بالنسبة للنساء أكثر حالات منها وراثية.
2: طيب دكتور هل هناك بعض الأطعمة تؤدي لسرطان الثدي بالنسبة للنساء أو بعض الأطعمة تحمي النساء وتقيه من أمراض سرطان الثدي؟
0: هو بالنسبة بصورة عامة في أطعمة هذا اللي فيها مثلا تزيد الدهون في الجسم هذا ممكن تعمل لك ترسبات، ممكن ينصح ككل كصحة المريض نفسه كصحة المفروض يتجنبون الناس الأطعمة اللي فيها ترفع الدهون في الدم
2: بشكل عام،
0: لكن الخضار النبات الأكل النباتي الأكل الفواكه هذا تقيل الناس من السرطان.
2: نعم. التمارين الرياضية عادة هل تقينا أو تقي النساء عموما من سرطان الثدي أو الرجال والنساء من بقية السرطانات الأخرى؟
0: لا التمارين تجي الناس من الأمراض، يعني أمراض القلب والكوليسترول من ضمن السرطان، المريض لما يمارس الرياضة يمكن يكون معناه ينشط الدورة الدموية، الدورة الدموية تنشط يمكن تحاول تجي المريض من تحولات ممكن تحول لسرطان.
2: نعم. السلام عليكم. السلام عليكم.
1: عليكم السلام. معك أم معاد، عفوا معي سؤال عن الدكتور.
2: تفضل أم معاد، أهلا وسهلا.
1: يعني عنده دائما البول، هو ده اللي يختصر عليه، عنده دائما البول بس ما يوقف منه، هل هو من القولون ضاغط على المتان حقه؟
0: نفس المريض اللي كلمتين عليه قبل.
2: نعم.
0: نفس. هو ممكن يكون أو في.
1: هذا ما يوقف منه طول.
0: يمكن يكون مع كبر السن عند البروستيت عنده فيه مشكلة أو المتان البولي فيه ارتخاء في المتان البولي أو في ورم مثلا أو شيء، نخلي راح نشوفه ممكن نطلب له أشعة ونشوف كيف الوضع إن شاء الله.
1: نسوي أشعة.
0: ممكن نعمل أشعة عالية ونشوفه إن شاء الله يوم بكرة ونطلب له الفحوصات يا أشعة يا منظار ونشوف كيف إن شاء الله.
1: هل
0: المنظار
1: عندكم في
0: بنسينة؟ المنظار لا، المقطعية إن شاء الله لو طلع احتاجت مقطعية ممكن رتبلش المقطعية ما بتكلفش كتير المقطعية، لكن المنظار مش موجود عندنا بيكون في الخاص بتعملينه.
2: ما تمام؟
1: تمام إن شاء الله.
2: يلا مع السلامة. ناخذ فاصل عزيزي المستمعين ثم نواصل، هاتف الاستوديو 30 2929.

0: دكتور زكية، ذكرت 5 أسباب ربما تؤدي إلى سرطان الثدي وبقية السرطانات عموما، ما هي الخمسة الأخرى من مسببات السرطان؟
1: يعني هي أشياء تغير في الحياة، مثلا اتصاب المريض بالقلب بالسكر بالكلى، من ضمنها حتى بالسرطان. الحياة الطبيعية، نرجع لحياة الريف، النوم المبكر، الهواء النقي، التغذية الطبيعية، نبعد من التغذية اللي كلها صناعية، مثلا الوجبات السريعة، اللي اسمه الخضار اللي كلها مثلا مواد مش طبيعية. أنا الآن لاحظ الخضار كلها ماشي خضار طبيعي في البلاد حقنا. الاسبوع حتى اللحوم الان اصبحت اللحوم حقنا يعطونا حقن وهرمونات عشان تنمو بطريقه بسرعه. نعم.
0: انا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، حياك الله، تعرف عليك الكريم.
2: سالم بو نايف. نعم
0: تفضل.
2: دكتور شكرا استاذ الدكتور ما شاء الله تبارك الله يقدم خدمة للمواطنين والمرضى جزاه الله الخير. بس تسأل حول ما بعد شفاء المرضى المصابين بالكانسر من السرطان. في معوضات كثيرة حول الدماغ في المجتمع وفي الدراسة، ما في تنسيق بين المركز والجهات المختصة، خاصة في الرسوم ورسوم الجامعة. أنا عندي ابن يدرس الجامعة، لما كان يعمل أشعة وهذا الفحوصات راحت على الاختبارات الكست حق القبول، طبعاً ندخل الموازي، والموازي مش مكلف، ممكن شيء تنسيق مع
0: ما مقترحك أبو سالم الدراسة. سالم أبو نايف، ما هو مقترحك أنت؟
2: صحيح يكون تنسيق بين المركز والجهات المختصة في حول الدراسة والمدرسة والدماغ في المجتمع
0: للبرضه
2: بعد الشتاء ان شاء الله.
0: نعم تفضل دكتور.
1: هو بالنسبه لي اذا كان مثلا طالب بغى يتقدم امتحان قبول في الكليه، تمام، وصادف انه يعطى جرعات، بين خيارين، نقدم الجرعات او نخر جرعاته ويدخل الامتحان، او نكلم نعطي رساله للاداره اللي بتقدم فيه انه هل يقدرون نقول في وقت الامتحان، اذا يقول استثناء يمتحنونه وقت ما متاخر، مثلا وقت بعد زملاء، مثلا والله هذا المريض كان بيتقدم بس فتره الامتحان كان مريض، نقول له كان اجازه مرضيه، ممكن نقول استثناء اصحاب بعض الجامعات يدخل في وقت متاخر، لكن لو عبرت عليه سنه بنضطر انه هذا الشخص انه يدخل كدور ثاني، يدخل مع الدفعه اللي بعده. في مرضى كثير صراحه بالنسبه لي لعندهم السرطان يوقفوا القيد الدراسي، حتى لو كان مش بيدخل، حتى لو كان يدرس في الصف الثالث الصف الرابع. قابلنا دكتوره كانت في الصف الثالث او الرابع طب، تاخرت فتره سنتين من من من اسمه من دراستها، مش بسبب انها صارت سرطان، بسبب امها كانت مريضه سرطان وقدمت اجازه قدموها في الكليه انه عندها ظرف قاهر وما تقدر تواصل، وهذا امها مصابه سرطان. الجامعات تقدر بس لازم تشير رساله وتقدمها قبل دخول الامتحان، او تستدرجه بعد ما تضيع السنه، بس انه ماشي دراسه تعليم مثلا عن بعد او تعليم في الكليات.
0: معي ابو نايف.
2: والله تمام، المبدأ ممتاز، جزاه الله خير الدكتور. بس لكن دخلهم الآن هذه الدخل في الدراسة ويدفع على موازي، إذا شيء ثاني يجعل الرسالة لهم بالتخفيض أو بالمساعدة
1: جاتنا الكل. إيش من جامعة حضرموت؟
2: الآن يدرس الآن.
1: إيش من جامعة؟
2: كلية.
1: جامعة إيش؟
0: أي جامعة؟
2: جامعة حضرموت هندسة IT.
1: ممكن ما يقبل بتشل رسالة، بس غالبا هو الكليات لما يدخلونك بنظام صعب انه يقول لك من نظام تعليم موازي لتعليم عام، يعني يكون ممكن تصير رسالة وتشوف لك هاش امكانية
0: رسالة منكم ما عندي مانع دكتور،
1: بس هل بيعتمدونه لانه عندهم النظام الموازي يعني طلبة معينين ونظام الحكومي ما يتم النقل، لأنه لو تم النقل بتقع عليهم بيضطرون بعدين بتجيهم ضغوطات من عدة
0: أيام. أنا أمين دكتور، أنت ممكن تعطيك رسالة،
1: ممكن أعطيك رسالة.
2: يا حياك الله.
0: ما بيقصر دكتور معك، شكرا جزيلا لك دكتور. هذه رسالة SMS من زكي صالح. هل يوجد بينكم بين المجلس الطبي بالمحافظة تنسيق لفتح مساق تخصص جراحة وباطنة أورام سرطانية، لأن محافظتنا كبيرة وشاسعة والوافدين إليها كثر وتفتقد لهذا التخصص؟
1: نعم في تنسيق وفي زيارات. نحن يمكن في خلال الشهر العبر حوالي 3 مرات نزور رئيس المجلس الطبي بالمحافظة الأستاذ دكتور عامر بالعفير أستاذنا القدير، وصراحة يعني قدم دعم للمركز. نحن قال نحن أنتوا قدموا رسالتكم حق فتح مساق أورام كبار وقدمها المجلس الطبي، وتم اعتماد دراسات عليا في حضرموت في مناطق المحررة، أول محافظة من محافظات المناطق المحررة يفتتح فيها مساق أورام كبار هو مدينة المكلا. زمالة أورام إن شاء الله بيبدون قبلوا هذا السنة 3 طلاب بيبدون إن شاء الله من أكتوبر أول دفعة بتدرس أورام كبار في ساحل حضرموت. في عدن فتحوا مساق مايستير أمراض دم، لكن الزمالات إن شاء الله عدن يفتحون بعدنا. نحن سبقنا محافظة عدن في زمالة الأورام، ودكتور عامر استاذ دكتور عامر هو منفتح ان شاء الله، ومع دكتور استاذ دكتور ربيع مربع تكلمنا انه فتح مساق جراحة أورام، قلنا له الكادر التدريسي موجود وان شاء الله ان شاء الله السنه الثانيه ان شاء الله نفتحنا أورام كبار، وان شاء الله السنه الثالثه السنه اللي بعدها تكون جراحة أورام ان شاء الله.
0: شكرا لك دكتور. هذه رساله SMS من المستمع سعيد من النوب الجوي، واتمنى من يريد ان يسال في صلب الموضوع في عنوان الحلقه. حلقة اليوم تتعلق بسرطان الثدي بمناسبة الشهر الوردي. سعيد بن نوب يقول هناك بعض المختبرات الطبية تعلم بأن لديها تحاليل ما قبل السرطان، هل هذه التحاليل صحيحة وتعطي نتائج موثوقة أو موثوق بها؟ وإذا كان الشخص مهيئ للإصابة بهذا المرض الغير حميد ما هي الوقاية؟
1: هذا
0: نعم.
1: يعني باعتبار هذا تقول الكشف المبكر عن انواع السرطان. الان نحن مهتمين في هذا الشهر الوردي بالكشف المبكر سرطان الثدي. الكشف المبكر سرطان الثدي ان المراه تعمل فحص ذاتي لنفسها
0: وتجهز
1: وتروح بعدين للعيادات الكشف المبكر، والدكتوره في عياده الكشف المبكر تعمل لها فحص سريري، وبعدين تعمل اشعه ماموغرام لكل نساء فوق سن 35. هذا واحده من الكشف المبكر سرطان الثدي. في سرطان القولون، سرطان المعدة، سرطان عنق الرحم. الآن نحن الآن قريب إن شاء الله مع مكتب وزارة الصحة بالمحافظة ومؤسسة حضرموت نتمنى نفتح كشف المبكر سرطان القولون وسرطان عنق الرحم وسرطان البروستيت. ما نلقيهم فحوصات يعني المريض هذا أي مريض سنه فوق 50 يعمل هذه الفحوصات، منظار للمتانة البولية، منظار للقولون، ويرتبون له مثلا الأوراق اللي يرسلها ونحاول نلقي له خصم مثل هذا الشخص اللي يروح الكشف المبكر، يعني بدل ما يدفع المبلغ كامل يكون فيه مساهمة مجتمعية إنه نحد المرضى سرطان البروستيت، سرطان عنق الرحم، سرطان القولون، ندعم المرضى إنه ممكن المنظمات المجتمع المدني والمستشفيات والمراكز هذا يلقون للمريض خصم خاص مشان نكتشف المرض قبل حدوثه.
0: نعم. أيضا سؤال الأخ سعيد بن النوب الجوهي، ما معنى أو تفسير أن الجهاز المناعي يكتمل عند الإنسان عند السن 55 عاما؟ المعلومات صحيحة؟
1: يعني قصده البلوغ، يعني البلوغ يعني مثلا قمة اللي هو يكتمل الجهاز المناعي في مراحله الأولى مثلا في الشباب، يعني مناعة الإنسان في يعني في الشباب أقوى صحة للبشر. نحن إن في سن الشباب نحن أكمل طاقتنا، الطاقة الحيوية، الطاقة المناعية، لكنه في السن 55 يبدأ الكيرف بالهبوط. بالهبوط يعني اكتملنا، يعني كل واحد وصلنا لسن معين بعدين ممكن يقل الجسم مقاومة الجسم للأمراض، مقاومة الجسم حتى الصدمات والهذا تضعف بعد سن 55. ولشان كده انه اغلب السرطانات تبدأ عند الناس فوق 50 لان الجسم حتى يضعف لو مقاومة.
0: السؤال الاخير لي سعيد، يقال ان الذين يعيشون قرب البحر تكون عندهم الإصابة بسرطان، هل هذا صحيح؟
1: والله بالنسبة لي نسبة السرطان في ساحل حضرموت يعني مقارنة بوادي حضرموت أكثر. ليش؟ يمكن هناك المعيشة الأرياف ما أرياف يكون فيها نسبة الوادي عاد الحياة في بعض معظم السكان حياة معيشية هادية، ما فيها زعاي، ما فيها تلوث، ما فيها بالعكس. أنا
0: أشوف عكس
1: المعلومة شو ممكن تكون مناطق البترول، مناطق هذا إنه اكتشفوا إنه في حالات مثل مناطق امتياز، لكن كساحل والبحر ماشي ارتباط.
0: دكتور دعنا نطمن المستمعات تحديدا من إصابة بمرض سرطان الثدي غير حميد، نطمنهم يعني هذا المرض قابل للعلاج. اليوم العلم تطور بشكل كبير وهناك علاجات واقية وربما معالجة لهذا المرض. هناك الكثير من أصابا بسرطان الثدي وشفيا من هذا المرض واصبح كالعادة كأي إنسان غير مريضة.
1: نعم الهدف من هذا الشهر شهر توعي
0: إن,
1: إن, أن المريضات مش المريضات النساء اللي في سن 35 تروح لعيادات الكشف المبكر تعمل شيكاب. نحن ميزتنا ميزتنا الدول العربية والدول الشرق الأوسط ان احنا مرة عند الدكتور الا لما نمرض. في اوروبا والدول المتقدمة انه في طبيب العائلة كل سنة واحد يروح يعمل شيكاب فحوصات من ضمنه من ضمن الشيكاب من يعمل فحوصات شخص انه يعمل فحوصات فحص ذاتي له فحص ذاتي من قبل الطبيب الطبيب اللي صرا فحوصات روتينية. هذا الفحوصات تكتشف المرض في بدايته واكتشاف المرض في بدايته يعني يخلي المريض يتحول بعد العملية أو العلاج يطبح ناجي من السرطان. نسبة الشفاء من السرطان عندنا متجاوز 15-20% يعني 80% من مرضانا مش ناجين من السرطان تحصلهم أنهم متعايشين. نسبة المتعايشين في حضرموت للسرطان نسبة كبيرة يعني الآن يمكن وصلنا بالمرضى في مركز الأورام يمكن 20,000 مسجل في مركز الأورام بعضهم هذين متعايشين يعني بين فترة وفترة ممكن يوني يعطيهم عليه كيماوي لكن نسبة الشافين حدود 15-20% لو تحس انه كومبليتلي انتهت سرطان منه لقى العملية لقى جرعات كيماوي اصبح. نحن نحاول بهذه الأشهر أشهر الكشف المبكر سرطان الثدي ان شاء الله يفتح مساق سرطان القولون والبروستيت وعنق الرحم. الآن في منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة ومراكز الصحة ومكاتب الصحة يحاولون يعملون كشف سرطان الثدي والمبيض والرحم لأنه توصل حالات سرطان الثدي سرطان المبيض والثدي والرحم والأنق الرحم هذا مراحل متأخرة في البرع في دولتك يكتشفونه في بدايته. نحن اكتشاف يعني نشوف حالاتي في المكلة سرطان المبيض هذا ما تكتشف حالي في بدايته بسبب انه يقول لك كيس في المبيض ينتهي المطاف انه ما تكتشف انه سرطان لقيته في مرحلة متأخرة.
0: طيب دعنا ناخذ بعض الرسائل التي وصلتنا عبر الفيسبوك في صفحتي الخاصة. من ضمن التعليقات دكتورة أميرة بافضل علقت يا خير من اخترتم يا خير من اخترتم. نعم الدكتور العبد موسى العبد ربيع موسى والنعم فيه طبيب مخلص ومؤهل ومؤهل ربنا يعطيه الصحة والعافية. أم سعيد الجريري والنعم أبو نجيب يحفظك ربي أخي الدكتور زكي وبالتوفيق. سري أمين إن كان اسم ملائكة الرحمة على الأطباء الحقيقيين فهذا أحدهم. هذا الإنسان قبل أن يكون طبيب أسأل الله له أن يبارك في عمره. سال عمر البكيري النعماني بالتوفيق والنجاح الدائم للدكتور. شخص أشار اسمه FH بطلوا أكل الشوارع والمطاعم والأكل واللحوم المصنعة الأشياء الدخيلة علينا. دكتور عبد الله بن مزروع بالتوفيق دائما دكتور. ايضا هناك رساله من ورده شكرا لك اخي وحبيبي الدكتور الزكي من افضل الاطباء. هذه بعض الرسائل التي وصلتنا وطبعا هذه الرسائل الكل يشيد بك دكتور يعطيك حقك. هذا جاء بفضل جهودكم الكبيره التي تبذلونها في خدمه المرضى بكل اخلاص وكل تفاني. شكرا لكم دكتور.
1: شكرا
0: لك. ناخذ فاصلة ثم نعود.

0: محمد السلام عليكم.
1: عليكم السلام استاذ
0: علي. حياك الله الكرام.
1: محمد كرام معك.
0: محمد كرام تفضل يا اخي محمد.
1: الاعلام بالبديل الان هل يتعارض او يعني ممكن يصحون مثل ابوال الابل والبان الابل وكثير من هالشيء؟
0: انت تعتبره طب بديل تعتبره هذا؟
1: او شيء يجمعون هذا الشيء؟
0: بول الابل غيره تعتبره طب بديل انت؟
1: لا لا هم بعض الناس تعانيون بهذه الاشياء مع ما لا لا ميول عندهم ميول عندهم مركز هل هذا يعني تعارض يصحونهم ويشيعون بهذا الشيء؟
0: نعم. شكرا لك. واضح دكتور؟
2: نعم. الطب البديل بالنسبة لبول الإبل بل الإبل على الطب النبوي يعني. بالنسبة في الطب البديل يعني دخل في الأعشاب مع أعشاب وفي مدارس له ويستخدمون عليه. بس إلا الآن في المكلة ما حد ماشي معنا جامعات أو ناس متخرجين متخصصين في المجال الطب البديل في حضرهم يعني مثلا معهم شهادات أو شهادات أكاديمية. بالنسبة لي لكن هو الطب البديل ما حد ينكره. هي موجود الطب البديل في الأمارات في جامعة خاصة بالطب البديل يعني العلاج بالأعشاب العلاج بالهذا اللبن الإبل وبول الإبل يعتبر من الطب النبوي يعني هذا شفاء ياما مرض أمراض الكبد أمراض الجهاز المناعي. بعض الناس يقول لك لازم تشرب مثلا اللبن الإبل البول الإبل يعانيونه نحن في بعض المرضى يعانيونه في السرطان بس لأنه بالنسبة لنا المريض نعطيه جرعات كيماوي نخاف إنه لما يأخذ هذه العلاجات يكون التعقيم حقها بس ولعل انه البن الابن لما تدخل البسترة يروح مفعوله كعلاج نقول لبعض المرضى اذا كانك انك واثق من اللبن طازي مثلا ما ما ما ما له فترة من يوم يعني تم سحبه من الابن الحيوانات هذا ان تعيش في مزارع يعني وظيفة مثلا ما يكون الجمل مثلا مريض او حاجة لعل انه حتى البن الابن في الطب النبوي لازم تشرب البن الابن من ناقة بكر يعني مثلا يعني مثلا كطب نبوي مش من اي لبن حق ناقة لكنه اذا تحصل لبن الابل هو كطاقة كتغذية ممتازة بس تتأكد انه يكون نظيف مثلا ما يعني مثلا ما تعرض مثلا للحرارة وشي لانه تنشط فيه البكتيريا ولو دخلت النار فورته عاد يعتبر عليه يعتبر اكل.
0: نعم دكتور نمط الحياة او اسلوب الحياة الصحي هل مهم جدا لمكافحة والوقاية من مرض سرطان الثدي وبقية أمراض السرطانات؟
2: يعني الحياة الطبيعية لو كان بالنسبة لي مثل الحياة الطبيعية مثلا الشخص مثلا يعيش حياته طبيعيا هذا أحسن شيء. يعني نرجع للأرياف نرجع للحياة أيام زمان
0: القديمة
2: الآن نحن كلنا نمشي في معلبات في هذا ما في شيء أكل وأكله صحي نقي.
0: طيب دكتور ونحن نعيش الشهر الوردي ما هي نصايحكم للنساء عموما طبعا التي يترددن في الحضور للفحص الدوري لسرطان الثدي وتحديدا بجهاز المونوجرام؟
2: ننصح ان اي امرأة سنة 35 سنة تقوم تعمل كشف مبكر بالمونوجرام. ليش؟ لان الجهاز هذا يعتبرونه في العالم كله يعمل كشف مبكر للمرأة. يعني بالذات اي حتى ما عندها اي اعراض في الثدي
0: اعراض سرطان
2: او اعراض ورم تعمل هذا الشيء وسنويا يعني تتمنى ان تعمل هذا مراجعه دوريه لحالتها يعتبر كشف مبكر كل الامراض ان شاء الله.
0: نعم. هل هناك ايضا ارشادات بالنسبه للنساء اللذين اصابن بمرض سرطان الثدي وتعالجن؟ هل هناك إرشادات صحية؟ ما هي نصائحكم لهم؟ كيف ممكن يمارس الحياة الطبيعية بعد العلاج الناجح بإذن الله تعالى؟
2: بالنسبة للمريضة اللي كملت عليها الكيماوي وأصبحت مثل الناجة من السرطان وما عندها حاجة ما تأخذ شيوعات كيماوي نتمنى أنها تعيش ترجع الحياة الطبيعية.
0: تمارس
2: الطبيعية كامل بس مع الوقاية من متسببات هذا تجنب زيادة الوزن تجنب اسمه التوترات والإرهاق يعني القلق والمقلق تؤمن بهذا القضاء وقدر وانتهى القدر الحمد لله أمورها ريضة يعني تخلي واثقة من نفسها إن شاء الله هذا ربي بتنالي وخلاص انتهى المرض. تتحصن من الأحسد والعين ما تظهر للناس يعني مثلا في بعض مريضات تقول لك يا دكتور أني كنت كويس وهذا خليت من السرطان بعد ظهرت ولبست وهذا وانتكبت مرة ثانية قلت لك تحصني من العين والحسد واسمه وما تقلي الحد عندي السرطان برضه حتى يعني بدأت هذا لكنه في نفس الوقت ان نقول لها مثلا ان تظهر تكون نتمنى لها متكفات متعلمات يدخل الروابط لدعم اخواتها الاصابه بالسرطان تكون لها دعم
0: نعم نفسي
2: دعم نفسي
0: نعم جدا وطبعا العين حق دكتور.
3: نعم هي العين حق يعني نص محمد تموت بالعين يعني الحمد.
0: نعم نعم دكتور زكي فرزاني رئيس مركز الأورام بمحافظة حضرموت تحديدا ساحل حضرموت مستشفى ابن سينا، أنا أشكرك جزيل الشكر على هذه المعلومات القيمة، أتمنى لكم دائما التوفيق والنجاح في مركز الأورام، ونشيد بكم نشيد بكم بجهودكم الكبيرة التي تبذلونها في مركز السرطان. هناك أرقام فلكية لهذا المرض تصل عندكم وأنتم تقومون بعلاجها وتبذل كل الجهود رغم الإمكانيات المحدودة. نحن باسم كافة المستمعين والسمعات نشكركم ونقدر لكم ذلك الجهد الكبير لكم شخصيا والطاقم الذي يعمل معك.
2: ونحن نشكر إذاعة المكلة مثلا بمديرتها أستاذ فرح محمد، ونشكرك أنت أخ أستاذ علي لما تقدم المرضى للسرطان بنشر هذه الحلقات التثقيفية، ولا يمكن أكثر من مرة أن نتصل بك كله ولا يهمك دكتور. نعم. نحن دعم لكم إن شاء الله.
0: نعم. نحن نساند لكم ودعمي لكم باستمرار، نحن في هذه الجبهة الأمامية لكم، وجزاكم الله خير على كل جهود اللي تبذلها دكتور زكي، والكل يشيد بك حقيقة، وأتمنى لك التوفيق والنجاح.
2: حياك الله. شكرا
0: جزيلا. أعزائي المستمعين نلتقي بكم في حلقة قادمة، حتى ذلك نحيي لكم تحياتي علي صالح باقي وتحيات عمر دامبور، إلى الملتقى في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مستمعينا في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم إلى عرض الأنباء من إذاعة المكلا. أعلنت وزارة الإعلام إطلاق مركز التحقق الحكومي كمنصة متخصصة في التحقق من المعلومات وكشف الأخبار الكاذبة والمضللة والمحتوى الرقمي المفبرك وتعزيز موثوقية المحتوى الإعلامي والرقمي. وقال وزير الإعلام عمر الأرياني في تصريح بمناسبة إطلاق المركز أن هذه الخطوة تأتي بهدف تعزيز الوعي الإعلامي ورفع مستوى الدقة والموثوقية في الفضاء الإعلامي والرقمي ومواجهة المعلومات المضللة والكاذبة والمحتوى المفبرك. وأضاف الأرياني أن إطلاق المركز يأتي في مرحلة تتسع فيها سرعة انتشار المعلومات وتطور أدوات التضليل والتزييف الرقمي بما في ذلك المحتوى المنتج أو المعدل باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ومؤكدا أن ذلك يضاعف مسؤولية توفير مرجع مهني يعتمد على الأدلة والمصادر الموثوقة وأدوات التحقق الحديثة. تفاعل خطباء المساجد في المحافظات المحررة مع دعوات النفير العام والتعبئة العامة التي دعا إليها فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي لإسناد جبهات القتال ضد ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني. وخصصت خطبتا الجمعة أمس استجابة للتعميم الصادر عن وزارة الأوقاف والإرشاد في العاصمة المؤقتة عدن للحديث عن أهمية تكاتف الجميع ورص الصفوف والالتفاف حول القوات المسلحة والالتحاق بصفوفها عبر القنوات الرسمية للدفاع عن الدين ثم الوطن والجمهورية، مؤكدة أن مواجهة هذه الميليشيات تعد من أنواع الجهاد في سبيل الله باعتبارها فئة باغية خارجة عن الإجماع الشرعي والوطني واعتدت على الأموال والحرمات. بحث سفير اليمن لدى موريتانيا الدكتور سالم العرادة مع وزير الدفاع وشؤون المتقاعدين وأولاد الشهداء الموريتاني حنما ويتسيدي العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها خاصة في المجال العسكري. واستعرض السفير العرادة آخر مستجدات الأوضاع في اليمن مشيرا إلى أن ميليشيات الحوثي الإرهابية تتبنى نهجا إقصائيا ولا تؤمن بقيم الديمقراطية والمواطنة المتساوية وسيادة القانون وحقوق الإنسان، وتسعى إلى إعادة اليمن إلى عصور سابقة من خلال تبني أفكار تقوم على الاصطفاء والحق في السلطة، مشيدا بالدعم والمواقف الأخوية للحكومة الموريتانية والشعب الموريتاني ووقوفهما إلى جانب اليمن. حذرت وزارة الصحة العامة والسكان من تداعيات استمرار تعطل الخدمات الصحية في المديريات الغربية والساحلية بمحافظة تعز جراء التصعيد العسكري الحوثي والقيود المفروضة على الوصول والإمدادات، مؤكدة أن الوضع يهدد حياة المدنيين ويزيد من مخاطر تفشي الأمراض وتفاقم الحالات المرضية. وأوضحت الوزارة في بيان صحفي تلقت وكالة الأنباء اليمنية سبأ نسخة منه أن نحو 20% فقط من المرافق الصحية في المديريات الساحلية الخمس بالمحافظة وهي المخا وذباب والواسعية ومقبنة وموزع لا تزال تعمل، في حين أغلق عدد كبير منها أو يعمل بصورة جزئية نتيجة الأضرار والنهب من قبل الميليشيات الحوثية ونقص الأدوات والمستلزمات والكادر. دشنا بمدينة سيئون أمس فعاليات الشهر الوردي للتوعية بسرطان الثدي التي ينظمها المركز الوطني لعلاج الأورام بإشراف مكتب وزارة الصحة العامة والسكان وبمشاركة عدد من الجهات والمؤسسات التعليمية والمجتمعية. وتتضمن الفعاليات التي تستمر على مدى شهر كامل مبادرات ومسابقات ومحاضرات توعوية تستهدف المدارس والكليات والمعاهد العلمية إلى جانب نشر البوسترات والرسائل التوعوية عبر مواقع
التواصل الاجتماعي وتنفيذ عدد من الأنشطة والبرامج الهادفة إلى رفع مستوى الوعي بسرطان الثدي وأهمية الكشف المبكر. مستمعينا في كل مكان، عرض أنباء الساعة 11 من إذاعة المكلا انتهى. هذه تحيات شكري نصر مرسال من التحرير عمر بنبوع عبر التنفيذ على الهواء مباشرة. والآن أقدم لحضراتكم هذا الإعلان. فقدت على إحدى المواطنات شنطة بنية اللون من إشارة المرور في 40 شقة أمس الأول، ومن يعثر عليها الاتصال على الرقم 776-351-375 أو بإمكانه إيصالها إلى إذاعة المكلا، وله مكافأة مالية والأجر والثواب من الله تعالى. الإعلان مرة أخرى، فقدت على إحدى المواطنات شنطة بنية اللون، فقدت من إشارة المرور في 40 شقة أمس الأول، ومن يعثر عليها الاتصال على الرقم 776-351-375 أو بإمكانه أيضا إيصالها إلى إذاعة المكلا، وله مكافأة مالية والأجر والثواب من الله تعالى.

0: كلمات حسين السيد،
1: ألحان منير مراد.
2: وتزين نحلة ايد رفع الفتلة ومأزجز من 26 بيخش في قرطة يعجنها قرطة وايدي ورجلي في الهوى طايحين
3: كم من قولي حصل ايه لما تعلمت الكاراتيه.
0: تأليف وحيد حامد،
1: اخراج احمد شوقي.
4: وظيفة محترمة مش كده؟
5: دي محترمة قوي. المدير المسؤول تطب الحكومة على الفرن تلاقي العيش ناقص، ياخدوا المدير المسؤول معاهم وانت قاعد هنا تشرب شيشة وتخلص مني، مش كده؟ افتح المخزن يا حلواني.
6: انت قلت ايه يا عم عبدالله؟
5: قلت افتح المخزن يا حلواني.
4: وري يا زفت يا حلواني. عضربه
5: بقول نتكلم في المخزن احسن.
4: غريبة، وانت مشتاق المخزن ليه النهاردة وكده؟
5: زي ما تقول كده، الكلام هناك بياخد صفة السرية، على الاقل بعيد عن عينين الناس.
4: لا لا لا لا لا، انت النهاردة فيك حاجة غريبة.
5: ما هو هتعلي صوتك انا هعلي صوتي، محدش يسمعني يا معلم ابو العز. قوم بينا على المخزن وبنتفاهم هناك.
4: وبعدين معاك يا عبد ربه، اركز كده واقعد، انا مش ناوي اضربك والله. كفايه بقى ضرب، ملوش فايده معاك ولوش نتيجه.
5: يا معلم انا بقول ندخل المخزن.
4: غريبه، مخزن ما. لا. ايه حكايه المخزن النهارده معاك دي؟ طب المخزن مش هينفتح، هشمعه بالشمع الاحمر. لا. انما قول لي.
5: ايوه يا ابو العز.
4: ده ايه اللي خلاك تظن الظن السيء ده بيا؟ وانت يعني تهون عليا يا راجل؟
5: شوف يا ابو العز، احب اعرفك ان من النهارده قسما بشرفي وبجلال الله والعيش والملح ما هكتب فيك شكوى واحده.
4: الله الله، ده ايه التغيير الفجائي ده؟
5: ما انت عارف الشكوى لغير الله ما زال يا ابو العز.
4: يا سلام، ده انت كده بقى تبقى كويس قوي، تبقى حبيبي وتاج راسي من فوق.
5: انما انت ليه مش عاوز نتكلم في المخزن يا معلم ابو العز؟
4: يا سيدي ما خلاص بقى، ده هتبقى العباره فل.
5: العباره مش هتبقى فل يا ابو العز، صدقني العباره مش هتبقى فل يا ابو العز. العباره زي الاطران الاسود على دماغك.
4: لا لا لا لا لا لا لا، والزوم وايه الغلط ده بقى؟
5: انا هبطل شكاوي اي نعم، لكن كل الامور هتولاها بنفسي. سامع يا ابو الزفت؟
4: الله
5: يا
4: الله.
5: ابو العز، كل الامور هتولاها بنفسي، ومش جوه المخزن، بره المخزن. ها اقوم انا بقى.
4: الله. طب والوظيفه
5: تاني؟ انت بتقول وظيفه تاني؟ طول بالك عليا يا ابو العز.

0: شفت بقى يا سي شريف؟
1: مش معقول مش معقول يا هالة، اللي حصل ده كان غير متوقع. أبوكي أبوكي يبقى بطل كاراتيه.
0: ما هو كان لازم يبقى بطل علشان نتجوز.
1: أيوة صحيح، الخوف لكان يتربس يا الجواز يا الكاراتيه.
0: أهو بقى بطل كاراتيه يا سيدي.
1: أظن من حقي دلوقتي أن أنا أعرف إيه الفايدة بقى اللي حققها بالكاراتيه.
0: هي مش فايدة واحدة بس، بابا حيحقق فوايد كتير قوي وحتشوف، ويمكن تقرأ أخباره كمان في الجرايد.
1: كمان حقرأ أخباره في الجرايد؟
0: وحيكون حديث الناس كلهم.
1: طيب أنا عاوز أشوف ها وفكروا بالوعد بتاعه.
0: بابا مش فاضي الأيام دي.
1: الله، إحنا كده من الأول حنبتدي نتخلى عن الوعود بتاعتنا؟
0: شوف يا شريف، أي حاجة تتم باستعجال دايما بتكون مش كويسة 100%.
1: واضح إن في حاجات كتير قوي أنا مش فاهمها.
0: صح،
1: أفتكر دي فرصة مناسبة بقى عشان أفهمها.
0: تقريبا. شوف بقى يا شريف، الحياة بالنسبة لبابا ليها شكل خاص، عاوزها حلوة، عاوز كل حاجة تكون صح.

0: لكن الأول خالص ما كانش قادر يشوف الحياة بالصورة اللي هو عاوزها.
1: يعني إيه؟ أنا مش فاهم.
0: يعني الحياة فيها ناس غاوية تفسدها وتحرم الناس من طعمها الحلو.
1: طيب ودخل السيد والدك المحترم إيه في الحكاية دي؟
0: هو قرر الحرب.
1: الحرب كده مرة واحدة؟
0: أيوة، بابا لازم يحارب علشان يشوف الحياة حلوة، وحلوة لكل الناس مش لناس وناس لا.
1: عشان كده اتعلم كاراتيه.
0: كاراتيه وجوده ملاكمة مصارعة. اللي يدور على الحق والخير لازم يكون مسنود بقوة، وقوة كبيرة قوي، علشان يقدر يقف ضد الظلم ويحاربه.
1: دلوقتي بس فهمت.
0: عرفت بقى ان بابا عنده حق
1: فعلا. طيب بقول ايه، نشرب ليمون بقى، ها، عشان نتكلم شوية في حبنا.
0: ايوة نشرب ليمون. بس يعني انا عايز اقول لك حاجة.
1: ايه؟
0: احنا كل ما نيجي هنا مفيش غير الليمون ليمون ليمون، بنطلب 2 ليمون ونقعد نرغي 3 ساعات ما نشوف بقى حاجة غير الليمون.

0: الساعة على ما تفتح الباب.
1: السي عبد ربه،
0: ايه كنت نايمة ولا كنت نايمة؟
1: ابدا يا اخوي والنبي ابدا، كنت في الحمام بشطب الغسيل.
0: صلاة النبي احسن. دلوقتي بقيتي تغسلي الغسيل يا عواطف.
1: ايوه يا اخوي.
0: ومن علقة واحدة كل ده يحصل؟
1: ايوه يا سي عبد ربه.
0: مش واقفة على بعضك ليه يا عواطف؟
1: الظهر مكسور لي ضلع يا سي عبد ربه. ايه بتضحك ليه؟
0: شكلك ظريف قوي وانت مسكينه يا عواطف.
1: بنات حوا كلهم كده يا سعد.
0: الله، بقى بنات حوا كلهم كده؟ انت كنت كده امبارح يا عواطف.
1: عشم ودلال يا سعد ضرب.
0: خلاص اللي فات مات. الاكل جاهز؟
1: جاهز يا اخوي. كل الاصناف اللي انت طلبتها. تعالى تعالى بص، شوف ترابيزه السفره. بص
0: بسم الله ما شاء الله، كده جميل
1: حلوه
0: كده. عال الواحد يحس انه في بيت وعايش وله زوجة خايفة عليه.
1: لا انا والشيف.
0: ايه ده يا عواطف؟
1: نعمين يا سعد.
0: في حاجة مهمة ناقصة يا عواطف.
1: هي يا اخويا،
0: انت عارفة ان انا احب زوجة خايفة عليه.
1: لا انا والشيف.
0: ايه ده يا عواطف؟
1: نعمين يا سعد.
0: في حاجة مهمة ناقصة يا عواطف.
1: هي يا اخويا،
0: انت عارفة ان انا احب المشهيات قبل الاكل.
1: مشهيات؟
0: ما فيش عود جرجير كده يفتح الشهية؟
1: دقيقة واحدة يا اخويا، انزل اجيب لك العود وهجي.
0: في سرعة الريح، في سرعة الصوت والضوء، تكون قدامي هنا وعاوز عيش سخن من الفرن.
1: أمرك يا أخويا.

0: ودي حلوان انت يا حلوان.
1: ايوه استعوض.
0: المعلم فين يا واد؟
1: في السوق الحره.
0: فوق لنفسك لفوقك. ناديلي المعلم بسرعه يلا.
1: الله الله الله انت شرميه قوي كده ليه؟ ثانيه واحده ويكون المعلم موجود.
0: طيب
1: يا معلم ابو العز. معلم ابو العز.
2: ايه يا ست عواطف؟ ايه عايزه ايه يا ست عواطف؟ يبين عليها مقرمتها خالص. هي وجوزها مخليين حياتي عذاب. انا قايم لا
0: يا معلم مد في خطوتك شويه.
2: الله الله ليه انت مستعجله كده ليه يا عواطف؟
0: معلم ابو العز.
2: ايه مالك يا عواطف؟ مش طبيعيه ليه؟
0: الدنيا اتقلب كيانها يا اخويا.
2: الله الله انت ايه انت وشك وارم ليه يا عواطف؟
0: وارم ومكسور لي ضلع يا اخويا.
2: يا خبر. طب ومين اللي كسر؟
0: عبد رب.
2: ايه ده يا عواطف ولي كلام غير ده يا شيخ؟ ده عبد رب هو اللي يقدر يعمل كده؟ ده ما يقدرش يضرب نملة.
0: والنبي يا معلم هي ضربة واحدة ما فيش غيرها. ما عرفش ضربها لي ازاي. لقيت نفسي في الهوا طايرة ووش وارم وضلعي مكسور وقاعدة على طشك الغسيلة.
2: غريبة الحكاية دي يا عواطف. دي حاجة لا يمكن العقل يصدقها.
0: ما عرفش اخويا ايه اللي حصل له.
2: دي وراك حاجة دلوقتي يا عواطف؟
0: لا يا اخوي انا جيت اقول لك بس.
2: طيب كتر خيرك يا
0: عواطف. اروح بقى العيش والجرجير.
2: اتري كان مستعجل قوي على فتح المخزن.
3: اتكلم في المخزن احسن. افتح المخزن يا حلواني.
2: اما راجل اهبل بصحيح. طب هو يضرب مراته وتقول زي بعضه. لكن ابو العز المعلم ابو العز بحاله. لا والله ده ربنا افتكره برحمته بحقه حقيقي.

0: اديني ثلاث رغيفة بس وحياة النبي تنقيهم كويسين يا عم فاضل.
1: العيش كله كويس ولسه طالع من الفرن.
2: العيش طالع من الفرن بس مش كويس. ده عيش يتباع للسادة المواطنين الكادحين.
1: الله جرى ايه يا معلم عبد الرب؟
2: فين المعلم زفت قبل ما تربع الفرن على اللي فيه؟
3: الله لا ايه يا عبد الرب؟
2: ابو العز تعالى تعالى هنا يا ابو العز.
3: ايه يا عبد الرب؟
2: العيش ده مخالف في الوزن وفي الخامة وفي الجودة.
3: يعني العيش مش عاجبك؟
2: ايوه مش عاجبني.
3: خلاص يا سيدي بسيط، وادي يا لالوبة اخبز ثلاث رغيفة مخصوص يا ابني حسب المواصفات لعبد رب وفندي، وكل يوم كده.
2: يا شيخ انت اهبل يا راجل انت.
3: الله الله الله. وبعدين معاك بقى
0: رغيفين يا عم فضل.
4: نص الف يا عم فضل.
2: مفيش حد يشتري. استنوا
3: يا رأي يا عبد رب. تنوي عليه بالظبط.
2: العيش المخصوص مش هيتجهز ليا لوحدي يا ابو العز، كل السادة المواطنين الكادحين لازم تاكل عيش مخصوص وحسب المواصفات. فاهم ولا مش فاهم؟
3: انا مش فاهم يا عبد رب.
2: بسيطه خالص تفهم بطريقه تانية. خد

0: وحيد حامد.
1: عبدو كراتين.
2: أحمد شوقي.

0: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يرمي رجل رجلا بالفسق أو الكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتسابان ما قالا فعلى البادي منهما حتى يعتدي المظلوم. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب قال أضربوه. قال أبو هريرة فمن الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه. فلما انصرف قال بعض القوم أخزاك الله. قال لا تقول هذا لا تعين عليه الشيطان. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قذف مملوكه بزنا يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
2: حقا دائما وأبدا وصدقا لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة أتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته آمين يا رب العالمين. إخوة الإيمان في كل مكان، رفع لحضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المكلا وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المدينة مراعاة فوارق التوقيت.
3: لساني بحمد الله قد أعلن شكرا على نعم لا أستطيع لا حصرا، فما ساعة مرت علي ولا لحظة

تو عبد وقصده رضاك ويشكو الضعف والعيش.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المسلمون الكرام، اعلموا بأن الله جعل من الدعاء عبادة وقربا، وأمر عباده بالتوجه إليه لينالوا عنده منزلة رفيعة، وكذلك بالدعاء يرتفع الإنسان ويرتقي في الدنيا والآخرة، وأمر عباده بالدعاء وجعله وسيلة الرجاء، فكل من حزبه أمر يفزع في حاجته إلى الله عز وجل. وحقيقة الدعاء إظهار الافتقار إلى الله: يا رب أنا إليك فقير. والتبرؤ من الحول والقوة: يا رب ليس لي حول ولا قوة إلا بك. وهو سمة العبودية: أنا عبد لك. وتظهر به شواهد الربوبية واستشعار الذلة البشرية إلى الله، وفيه معنى الثناء على الله وإضافة الجود والكرم والمدح إلى الله. إذن هذا هو الدعاء، ليس مجرد ألفاظ ولكنه عبادة عظيمة ترفع بها نفسك وتمدح بها ربك، وتنسب الخير كله له والعزة كلها له، ولك أنت الذل والافتقار والحاجة إليه سبحانه وتعالى. لذلك هو جانب من جوانب العقائد، كذلك هو عبادة، فلا تصرف هذه العقيدة ولا هذه العبادة إلى أحد إلا إلى الله، فلا رجاء ولا طلب ولا استغاثة إلا من الله عز وجل. في الحديث: إذا سألت فاسأل الله، هذا هو الدعاء. وإذا استعنت فاستعن بالله، هذا هو العون. وفي سورة الفاتحة كل يوم نقرأ في الركعات 17 ركعة في الفرائض، نقرأ: إياك نعبد وإياك نستعين، أي إياك نسأل ونستعين بك يا الله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل العبادة الدعاء، رواه الحاكم وصححه السيوطي. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة، رواه أحمد والبخاري. فلا يجوز أن نسأل أحدا غير الله عز وجل مهما كان هذا الأحد. عن عبد الله بن مسعود أن رجلا جاء للنبي عليه الصلاة والسلام فقال، انظروا إلى هذه القصة التي فيها عجب، قال النبي: إن بني فلان أغاروا علي فذهب بابني وإبلي. فقال له النبي: إن آل محمد كذا وكذا وأهل بيت ما لهم مد من طعام أو صاع، فاسأل الله عز وجل. الرجل هنا ذهب يسأل النبي وكأنه وضع النبي في مرتبة الإله، فالنبي صرف عنه هذه المرتبة، قال: لا، أنا بشر، إحنا آل محمد كذا وكذا عبيد لله عز وجل، أهل بيت ما لهم مد من طعام، طعامهم من الله ورزقهم على الله، اذهب فاسأل الله. فرجع إلى امرأته فقالت: ما قال لك؟ فأخبرها فقالت: نعم ما رد عليك. شفت المرأة العجيبة. فما لبث أن رد الله عليه ابنه وابله أحسن ما كانت، فأتى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره، فصعد النبي على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وأمر الناس بمسألة الله والرغبة إلى الله، وقرأ: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. روى هذا الحديث صاحب كتاب جامع العلوم والحكم. فالدعاء عبادة سهلة لك بها خيري الدنيا والآخرة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أبخل الناس من بخل بالسلام، وأعجز الناس من عجز عن الدعاء. ثانيا، أن الله يحب من يسأله ويكره من لا يسأله. عن ابن مسعود قال النبي عليه الصلاة والسلام: سل الله من فضله فإن الله يحب أن يسأل. تخيلوا معي، لم تسأل العبد، العبد بيزعل، العبد بيغضب. ذلك في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من لا يسأل الله
يغضب عليه. يبقى انت تسأل الناس، الناس يغضبوا، واذا سألت الله الله يفرح بك، واذا لم تسأل الله الله يغضب عليك. وقد بايع النبي عليه الصلاة والسلام جماعة من الصحابة ألا يسأل الناس شيئا، وكان منهم أبو بكر وأبو ذر وثوبان، وكان أحدهم يوفي ببيعته مع النبي يسقط منه الصوت أو خطام ناقته فلا يسأل أحدا أن يناوله إياه، مع أن هذا من باب المعاونة في أمور الدنيا، ولكن لا، هو انتهى الأمر بينه وبين النبي بيعة. وروى أبو داود عن ثوبان قال النبي عليه الصلاة والسلام: من تكفل لي أن لا يسأل الناس شيئا وأتكفل له بالجنة. فقلت أنا، فكان لا يسأل أحدا شيئا، ثوبان رضي الله عنه أرضاه. وعن ابن مسعود قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أصابته فاقة، أي حاجة فقر ضيق، فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن أنزلها بالله فيمسك الله له برزق عاجل أو آجل. ثالثا، أما الله أمر بالدعاء ووعد بالإجابة. عن الحسن أن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام سألوه أين ربنا، فأنزل الله سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وعن أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام قال الله: أربع خصال، حديث قدسي، واحدة منهن لي، وواحدة لك، وواحدة فيما بيني وبينك، وواحدة فيما بينك وبين عبادي، فأما التي لي لا تشرك بي شيئا، وأما التي لك فما عملت من خير جزيتك عليه، وأما التي بيني وبينك فمنك الدعاء وعلي الإجابة، وأما التي بينك وبين عبادي فارض لهم ما ترضى لنفسك. وأما الدعاء لا يخيب صاحبه أبدا، لأن للمسلم واحد من ثلاث: إما أن يعجل له دعوته في الدنيا، وإما أن يدخرها له الله سبحانه وتعالى في الآخرة عمل صالح، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا: إذن نكثر، قال صلى الله عليه وسلم: الله أكثر. وأن الدعاء ينفع على كل حال، فعند البزار عن أم عائشة قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يغني حذر من قدر، والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وإن البلاء لينزل فيلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة. فإذا الدعاء لا يخيب صاحبه أبدا، فعليكم به. قلت ما سمعتم، وغفر الله عز وجل لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المكلا تقدم أنا أستطيع، لأن العالم يكتمل بوجودنا جميعا، حيث نبحر معكم في رحلة في عالم الإرادة وبحث عن مكامن القوة والجمال في نفوس لم تعرف العجز يوما. أنا أستطيع، إعداد وتقديم ريم عبد الله، هندسة صوتية قائد مسلم، إشراف عام إدارة البرامج، إنتاج إذاعة المكلا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة المكلا في برنامجكم أنا أستطيع. في هذه المساحة الطيبة نلتقي لنبحر معا في أعماق النفس البشرية ونستكشف مكامن القوة والإرادة التي أعطاها الله للإنسان. إن كل عقبة نمر بها ليست إلا محطة لزيادة وعينا، وكل اختلاف في طريقة تفكيرنا أو استجابتنا للحياة هو بصمة فريدة تجعل منا أشخاص قادرين على صنع الفارق. وبين طية التحديات تولد إمكانيات ليس لها حدود، واليوم نفتح بابا جديدا من أبواب المعرفة والفهم. يا من يظن الدرب صعبا شائكا، في كل عاثرة تلوح جسارة، إن النفوس القادرات على العلا تبني من الصعب الطويل منارة. ليس العثار نهاية لمسارنا، بل إنه بدء لفهم مسارة. في كل قلب طاقة وعزيمة، تهب الحياة نجاحها وفخارة.

نرحب بكم أجمل الترحيب مستمعي الأكارم في كل مكان. أهلا وسهلا بكم عبر أثير إذاعة المكلة في حلقة جديدة من برنامجكم أنا أستطيع. موضوعنا اليوم يلامس حياة كثير من الأسر ويسلط الضوء على حالة نمائية عصبية تحتاج من الفهم الواعي والتعامل السليم. سنتكلم اليوم عن فرط الحركة وتشتت الانتباه، وهو موضوع يفتح لنا آفاقا واسعة للتعامل مع الطاقات والشباب والأطفال بشكل يضمن استثمار قدراتهم وتوجيه إبداعهم نحو النجاح والتميز. يعتبر اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه حالة عصبية تبدأ في مرحلة الطفولة وتستمر غالبا حتى مرحلة الكبر. تؤثر هذه الحالة بشكل أساسي على القدرة على التركيز وتنظيم الوقت والمهام، مع وجود حركة زائدة وتصرفات سريعة وبدون تفكير. الأسباب وعوامل الخطر: لا يوجد سبب واحد محدد للحالة، لكن الأبحاث تشير إلى وجود مجموعة من العوامل. العوامل الوراثية تزيد الاحتمالية إذا كان أحد الوالدين أو الإخوة لديه نفس الاضطراب. كيمياء الدماغ: وجود اختلاف في المواد المسؤولة عن التركيز وتنظيم التصرفات داخل الدماغ. عوامل أثناء الحمل والولادة مثل الولادة المبكرة أو نقص الوزن عند الولادة. الأنواع والأشكال: ينقسم الاضطراب إلى ثلاثة أنواع أساسية. النوع الأول يغلب عليه تشتت الانتباه وصعوبة التركيز والتنظيم بدون حركة زائدة واضحة. أما النوع الثاني تغلب عليه الحركة المستمرة والتسرع في الكلام والتصرفات. النوع الثالث وهو النوع المشترك، وهو الأكثر انتشارا ويجمع بين ضعف التركيز والحركة الزائدة والتسرع. الأعراض والعلامات: أولا أعراض تشتت الانتباه: النسيان المستمر وضياع الأغراض، صعوبة متابعة التعليمات وإكمال المهام، التشتت السريع مع أي مؤثر خارجي، صعوبة تنظيم الوقت والأولويات. ثانيا أعراض فرط الحركة والتسرع: الحركة المستمرة وصعوبة الجلوس في مكان واحد لفترة طويلة، المقاطعة في الكلام والإجابة قبل انتهاء السؤال، التسرع في اتخاذ القرارات. ثالثا التأثيرات النفسية والاجتماعية: الغضب السريع عند الشعور بالإحباط، تغير مستوى الأداء الدراسي أو العملي رغم وجود ذكاء جيد. التشخيص: يحتاج التشخيص إلى تقييم شامل من المختصين من خلال جمع ملاحظات من الأهل والمعلمين حول سلوك الطفل لمدة لا تقل عن 6 أشهر، استخدام مقاييس واستبيانات خاصة لقياس مستوى التركيز والحركة، إجراء فحوصات طبية للسمع والنظر للتأكد من عدم وجود أسباب أخرى. العلاج والتعامل مع الحالة: تساعد الخطط العلاجية في التحكم بالأعراض وتطوير المهارات. العلاج السلوكي: تدريب الأهل والطفل على نظام المكافآت لتشجيع السلوك الجيد ووضع روتين يومي محدد للمذاكرة والنوم. العلاج الدوائي: يحدد الطبيب المختص أدوية تساعد في تحسين التركيز وتقليل الحركة عند الحاجة وتحت إشراف طبي. الدعم المدرسي: توفير بيئة مناسبة في الفصل مثل الجلوس في المقاعد الأمامية وتقسيم المهام الطويلة إلى خطوات صغيرة. الدعم والتوجيه: يمتلك كثير من المصابين بهذا الاضطراب طاقة عالية وإبداعا في مجالات مختلفة، ومع التوجيه المناسب والدعم من الأهل والمدرسة يمكنهم تحقيق نجاح كبير في الدراسة والعمل.

أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعين الأعزاء عبر أثير إذاعة المكلة. ننتقل معكم إلى فقرتنا التوعوية الدائمة من حقي. اليوم نسلط الضوء على حق إنساني واجتماعي نبيل يمس جوهر الحياة الكريمة، وهو الحق في تكوين الأسرة والاستقرار الاجتماعي والأبوة. إن الحق في تكوين أسرة وبناء علاقات اجتماعية متينة وممارسة دور الأبوة والأمومة هو حق أصيل مكثول لكل إنسان دون استثناء. وقد نصت المواثيق الدولية والقوانين الوطنية على حق ذوي الهمم في الزواج وتأسيس بيت مستقل وتلقي المشورة ورعاية الصحية والنفسية الدائمة للاستقرار الأسري مثل غيرهم. إن نظرة المجتمع أو المخاوف غير المبنية على حقائق علمية لا ينبغي أن تقف عائقا أمام حق الإنسان للاستقرار العاطفي وبناء الأسرة. فالوعي المجتمعي والدعم الأسري وتوفير الخدمات التأهيلية والصحية الميسرة يضمن استقرار هذه الأسرة ويكفل للأبناء التنشئة السليمة في بيئة مفعمة بالمحبة والرعاية. مستمعينا الكرام، إن بناء الأسرة هو أساس الاندماج الاجتماعي الشامل وعنوان الاستقرار الإنساني. من هذا المنبر الإذاعي نؤكد على حق أهمية ترسيخ الوعي المجتمعي ودعم حقوق فرسان الإرادة في الاستقرار والحياة الكريمة.

0: أسلمهم يا أخبار الجامعة.
1: والله الجامعة مواصلين الحمد لله فاهم.
0: الحمد لله ربنا يوفقك يا ولدي. وين وصلت في دروسك وين؟
1: والله الحمد لله اليوم عندنا محاضرتين كيمياء وإسلامية.
0: ما شاء الله ما شاء الله
1: الحمد لله مواصلين إن شاء الله في الجامعة وربنا يوفق. دعونا إن شاء الله
0: إن شاء الله يا ولدي إن شاء الله بغانا كله تتوفق إن شاء الله بغانا تقع دكتور
1: بغانا. آمين آمين إن شاء الله. أنا طموحي هكذا طموحي نطلع معيد إن شاء الله.
0: إن شاء الله إن شاء الله يا رب.
1: دعواتك لنا شوف دعوات الوالدين مستجابة.
0: دع لي وبدعي لك
1: إن شاء الله.
0: آه حياك دار يا ولدي. وعليكم السلام
1: ورحمة الله وبركاته.
0: حيا وسهلا
2: أبوي.
0: هلا أخبارك؟ الحمد لله تمام العافية. ها قالوا اصحابك اصحاب الفرقه كلمتهم
2: ان فرق
0: فرقه الاصحاب
2: المقربين ابو السمردي.
0: ايوه
2: لا كلمناه.
0: طيب
2: وافقوا الحمد لله.
0: طيب هل يعني خلاص وافقوا وافقوا ولا عاد يردون له خبر ولا كيف؟
2: حمل هو قال عاد قليل يعني بيشاور اصحابه ذيلا اصحاب الفرقه الاعضاء وان شاء الله يوافقون ولا ماشي يعني كذا اللي رايض يوافقون ان شاء الله.
0: لا تهمر يا ولدي بنخلي بقع على زينه
2: المدرس عندهم ما بيرفضون.
0: ايوه ايوه ان شاء الله ما بيرفضونك وعارفهم انا ان شاء الله. انت لا تهمر شي ابدا
2: ان شاء الله. انت فين وصلت ابوي؟
0: فين في الترتيبات؟
2: نعم
0: الحمد لله الحمد لله. الترتيبات الان تقريبا كل شيء جاهز ان شاء الله. باقي الطلبات ان شاء الله بنخرج بنجيب هنا اخوك سلومي ان شاء الله وبقع خير
1: ان شاء الله. ما نخرج
2: ان شاء الله يا خير. الله يعين بس
0: ربنا يعين الجميع ان شاء الله. ها ولدي
1: ها
0: توكلنا على الله.
1: توكلنا على الله. هيا قم بنروح.
0: غير مضيع على الورقه. الورقه دي شيء بنحل. السلام عليكم.
3: سلام ورحمة الله.
0: كيف حالك يا طيب؟
3: حياك الله. كيف صحتك؟ أخبارك؟
0: الحمد لله تمام.
3: أنستو أنستو
0: يا مرحبا. الله ينسبك. حياك الله. أنا بقول لك معنا الزقر بيتزوج وهذه الورقة فيها بعض الطلبات إن شاء الله تكون موجودة عندك.
3: إن شاء الله. إن شاء الله. لا إن شاء الله موجود. كل شيء موجود.
0: موجود.
3: إن شاء الله. متابعة
0: سمي على؟ متابعة تجهزها أنت.
3: خلاص اخذ لك دوره في السوق ان شاء الله اقول اجي.
0: خلاص ان شاء الله.
4: السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
4: هاي استاذ عمر.
5: حياك استاذ محمد.
4: كيف حالك؟
5: طيب اخبارك؟ خير. كيف الدراسه؟
4: ما شاء الله.
5: حياك انست.
4: الله ينسبك. تعرف يا استاذ الحين الايام تمر والزواج قرب يعني
5: ما شاء الله.
4: نعم عسى العافيه. يعني في الاسبوع ذا الحين في نهايته بنعزم
5: ما شاء الله تبارك الله.
4: وكيف قانون الاجازات عندكم؟
5: الاجازات
4: نعم
5: لحظه الاجازات اذا انت بتزوج لك شهر كامل يعني بعدين انت بتاخذه كامل يعني كله بعد الزواج تاخذ لك كم ايام قبل الزواج على كيف. المهم لك شهر بس انت عطنا الخبر علشان نحن اذا بننسق بنجيب مدرس يغطي البداله يعني يقول معنا خبر. متى بتبدا انت؟
4: انا نقول قول قول الله يعني في الاسبوع القادم هذا خلاص يعني تقريبا ما عاد بقدر نواصل.
5: خلاص تمام ان شاء الله الاسبوع القادم
4: ان شاء الله. انا بعطيك بارد الخبر.
5: لا خلاص انت الاسبوع القادم ان شاء الله اذا ما بتقدر عادي بنجيب مدرس ثاني ان شاء الله يقدر يغطي محلك.
4: جزاكم الله خير
5: وبالبركه ان شاء الله مقدمه
4: ان شاء الله.
5: حياك الله.
4: الله
0: الحمد لله ابوي قد طبعنا العزامات وجهزناهن وجبناهن عند الرجال اللي بقولك ما شاء الله العزامات واجدات كم المدعوين؟
5: تقريبا 700
0: ما شاء الله.
5: خلاص ده يا ولدي يا بكره ان شاء الله بغناك تنبع على اخوالك وعمامك عشان نكتب العزامات
1: ان شاء الله. بكره بنكتب العزامات ان شاء الله.
0: وين دحين ده وين نروح؟ هيا يا ولدي محمد
6: مرحبا.
0: يلا وقت المسر مليان وانت عاد اللي قاعدك الا هنا.
6: يلا يا ابويا يلا.
0: اوه كانك الا مربوش ذي
6: شوفها ربشه
0: يا ولدي. خلي الربشه بغيت وايه من الربشه ودي. يلا قم قم. اوه حتى ذلك يرقلني يا ولدي.

0: الظهر الربش عند العاقل بس.
1: الربشة يا ريال، بعدين بتقول دحين هو ذا العاقل ده. قم قم قم سرحنا قم، يلا اصطلب
0: يلا.
2: الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله، حي على الصلاه حي على الفلاح، قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه.

0: ورحمة الله. إن الله أمر بالنكاح وحث عليه وحذر من الزنا ووعد بالعذاب الأليم عليه، فقال تعالى حاثا على الزواج: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وقال محذرا من الزنا: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. صافح. بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير.
1: حياك يا ولدي، يا مرحبا بك، حياك. مباركين إن شاء الله، مباركين
2: مباركين إن شاء الله.
1: الله يبارك للجميع إن شاء الله. ولدي موفق موفق وتقعد لزانة.
3: مباركين يا ولدي،
2: الله يبارك.
4: مباركين إن شاء الله أخوي، مبروك عليك.
5: مبروك يا أستاذ محمد،
2: الله يبارك. أستاذ
5: مبارك إن شاء الله،
2: الله يسلمك.
6: مبروك يا أستاذ محمد،
2: الله يبارك.
7: مستمعين الكرام، إن التقبل والتفهم هما المفتاح الأساسي في رحلة الدعم. وحين ينشأ الطفل في بيئة تحتضن طاقته وتوجهها نحو الأنشطة الرياضية أو الفنية أو المهارية، تتحول هذه الحركة الدائمة إلى طاقة إنجاز ليس لها حدود. فالإرادة والتوجيه الصحيح هما أصل كل نجاح. ما كان عوقا من بدا متأقلا، بل شعلة تهدي إلى العلياء. كل النفوس بها بريق خافق، يحيي الطموح بهمة وصفاء. بالحب والتوجيه نبني جيلنا ونسير نحو مشارف العلياء. مستمعين الأفاضل، نصل وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامجكم أنا أستطيع. نتمنى أن نكون قد قدمنا لكم ما يفيد ويلامس تطلعاتكم. تذكروا دائما أن الفهم والدعم هما بداية كل تغيير إيجابي، وأن كل واحد منا يحمل في داخله القدرة على العطاء والتألق. دمتم في حفظ الله ورعايته، وإلى اللقاء في حلقات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمنا لكم أنا أستطيع، لأن العالم يكتمل بوجودنا جميعا، حيث نبحر معكم في رحلة في عالم الإرادة وبحث عن مكامن القوة والجمال في نفوس لم تعرف العجز يوما. أنا أستطيع، إعداد وتقديم ريم عبد الله، هندسة صوتية قائد مسلم، إشراف عام إدارة البرامج، إنتاج إذاعة المكلا.

0: إذاعة المكلا تقدم أسرتي جنتي، مساحة من الحب نلتقي فيها لنبني بالإخلاص بيوتنا، لأننا نؤمن أن الأسرة الصالحة هي العمود المتين للمجتمع وركنه الأشد ثباتا وأساس بنائه الحصين. نصحابكم في رحلة ممتعة تجمع بين رقة الجمال وطيب الطعام وعمق الفائدة. لنطوف بين صفحات الكتب، نقتبس لكم دررا تضيء دروبكم، لنقضي برفقتكم وقتا يملأه الأنس وتغبره المحبة. أسرتي جنتي، إعداد وتقديم أميمة نصر، هندسة صوتية قائد مسلم، إشراف عام إدارة البرامج، إنتاج إذاعة المكلا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا هلا وألف مرحبا بكم مستمعين الأكارم أينما كنتم تتابعوننا، أسعد الله أوقاتكم بالخير واليمن والبركات، وأهلا بكم في مستهل لقاء إذاعي جديد من برنامجكم أسرتي جنتي. وما المرء إلا حيث يجعل نفسه، فكن طالبا في الناس أعلى المراتب، وزن كل أمر قبل أن تبدأ به، فما بعد حزم الرأي غير العواقب. نجدد الترحيب بكم من القلب مستمعين الأعزاء، وأهلا وسهلا بكم في هذا الأثير الممتد إلى قلوبكم ودياركم العامرة بالخير والبركة بإذن الله. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم أجمل ترحيب، فأهلا ومرحبا بكم.

اهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعي الاعزاء، مستمعي اذاعه المكلا في كل مكان، في حلقه جديده من برنامج اسرتي جنتي. في رحله الحياه نبحث جميعا عن مرفأ امن تستكان فيه الارواح، وعن المساحه الصافيه التي لا تكدرها اصوات الفضول ولا رهبه النقد. ان البيوت السعيده لا تبنى على صدى السنه الاخرين، بل تتأسس على الطمأنينة والإيمان والقناعة. وحين ندرك أن راحة البال هي الثروة الحقيقية، نغلق أبوابنا أمام الرياح التي تحاول إرباك خطانا، لنعيش الحياة كما أرادها الله لنا، بسيطة عميقة وممتلئة بالسلام الداخلي. يطيب لنا في هذه الحلقة مستمعين الكرام أن نفتح ملفا يلامس واقع كل بيت، ونستعرض معا مفاهيم عميقة نسعى من خلالها لتعزيز استقرار أسرنا وبناء مستقبل أكثر أمانا وطمأنينة لأبنائنا، لتبقى بيوتنا دائما هي الحضن الدافئ والملاذ الآمن وسط متطلبات الحياة وظروفها المتغيرة. في حلقتنا اليوم بنسلط الضوء على صخرة كبيرة يضعها الكثير من الناس بوسط طريق سعادتهم وريحة بالهم، وهم ينغص الاستقرار ويقتل العفوية والراحة بوسط بيوتنا. حديثنا اليوم هو عن كلام الناس والاهتمام الزائد بأقاويلهم وأثره على استقرار الأسرة والمجتمع. إيش يعني الخوف من كلام الناس والانسياق وراءه بوسط البيوت؟ هو إنك تعيش حياتك وتصرف فلوسك وتربي عيالك وتحدد خياراتك ومشاعرك بناء على إيش بيقول الناس، بدل ما تسوي الشيء الصح والمناسب لبيتك. الخوف من كلام الناس يخلي بعض الأسر تتكلف فوق طاقتها في المناسبات والمظاهر، ويخلي الزوجين يتخذون قرارات تدمر استقرارهم فقط عشان يرضون المجتمع أو يهربون من القيل والقال. كلام الناس يسرق السعادة الحقيقية ويستبدلها بمظاهر زائفة. مستمعينا، وإذا جينا نشوف أثر الاهتمام بكلام الناس بوسط الأسرة، بنحصل أن القاتل الخفي لراحة البال والسكينة. البيت اللي يحركه كلام الناس يعيش في توتر مستمر وضغط مادي ونفسي. تلاقي الزوج ينضغط في مصاريفه فوق مقدرته عشان كلام الناس، والزوجة تحرم نفسها وأولادها من العفوية والراحة عشان الناس إيش بيقولون. فيضيع الهدوء بوسط البيت، والأبناء لما ينشؤون بوسط بيت يقدس كلام الناس ينشؤون وشخصياتهم ضعيفة ومترددة، يخافون من الفشل ويكتمون مشاعرهم بدل ما ينشؤون واثقين من أنفسهم وقيمهم المبادئية السليمة. يحكى في الأثر الشعبي قصة معبرة جدا عن رجل وابنه كان يسافران ومعهما حمار. في البداية ركب الأب على الحمار ومشى الابن، فمروا على قرية فقال الناس: شوفوا هذا الأب القاسي يركب ويترك ولده يمشي. فنزل الأب وركب الابن، فمروا على ناس آخرين فقالوا: شوفوا هذا الولد العاق يركب ويترك أبوه العجوز يمشي. قرر أن يركبا معا، فقال الناس: يا لقسوة قلوبهما، يحملان الحمار فوق طاقته. وأخيرا نزل الاثنان ومشيا بجانب الحمار، فقال الناس ضاحكين: شوف المغفلين يمشيان والحمار فارغ. وهنا استوعب الأب الدرس وقال لولده: يا بني، رضا الناس غاية لا تدرك وكلامهم لا ينتهي، ففعل ما يرضي الله وما فيه صلاحك ولا تلتفت لأحد. مستمعين الكرام، وعلى مستوى المجتمع، الانشغال بكلام الناس وتتبعه ينشر ثقافة النميمة والتدخل في خصوصيات الآخرين والمظاهر الكذابة. المجتمع الذي يسيطر عليه الخوف من القيل والقال يصبح مجتمعا مكبلا بالتقاليد المعقدة والشكليات المجهدة، بينما المجتمع الواعي هو اللي يحترم فيه كل فرد خصوصية غيره ويثمن الإنجاز والجوهر بدل القشور والكلام الفارغ. بينما لو شفنا كيف تعامل الإسلام مع هذا الأمر، بنحصل في المنهج العظيم الذي حرر الإنسان من عبودية رضاء الناس وعاده لرب الناس. الدين الحنيف نهانا عن القيل والقال والتدخل في شؤون الآخرين، وأمرنا بالتركيز على إرضاء الله وحده. فقال جل وعلا في محكم كتابه: ولا يغتب بعضكم بعضا،
صدق الله العظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم وضع لنا القاعدة الذهبية في عدم الالتفات لكلام الناس ما دمنا على حق، فقال في الحديث الشريف المشهور: من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس. وعلمنا عليه الصلاة والسلام أن السعادة الحقيقية هي في سلامة الصدر ونقاء النية وراحة البال، وأن رضاء الناس ليس مقياسا للحق ولا للنجاح. وقد عرف الحكماء والشعراء والمصلحين على مر الزمن أن رضاء الناس غاية لا تدرك، وأن كلامهم كالغبار يزول بالتجاهل. فالإمام الشافعي وحكماء العرب أكدوا دائما أن الناس لا يسلم منهم أحد. ويقول الشاعر البليغ في وصف سلامة الصدر وتجاهل كلام الناس: تركت للناس دنياهم ودينهم شغلا بذكرك يا ديني ودنيائي، ومن جعل الإله له طبيبا فما يخشى منايا الأشقياء. وهناك حكمة عربية قديمة بليغة تقول: كلام الناس مثل الصخر، إما أن تحمله على ظهرك فيكسرك، أو تبني به تحتك فتعلو وتنجح. يعني إن التجاهل هو السلاح الأول للناجحين. وقال الحكماء: من راقب الناس ما تهمن. فالبيت الذي يتأسس على القناعة وعدم الالتفات للآخرين تسكنه البركة والراحة العميقة. ويقول العارفين إن كلام الناس يزول ويتلاشى مع الأيام، بينما تبقى السكينة وتبقى أفعالك الطيبة، وصلاح بيتك هو الأثر الحقيقي الذي يدوم ولا ينتهي.

يا أهلا بك بفيض من الود والجمال في لمسة خاطر. نلتقي اليوم لنعزف معا لحنا هادئا يلامس نياط القلوب، ونفتح نافذة أمل تطل على أفق أرحب يملأه النور والسكينة. جئنا اليوم لنصوغ من الرفق كلمات ومن التقدير لمسات، نضعها على خاطر تلك الروح الراقية التي تحملت ثقل الأيام بكبرياء وصمت، واستقبلت العواصف بابتسامة ملؤها الرضا واليقين. نحن هنا لنهمس في أذنك بصدق إن السعادة لا تستوطن إلا القلوب الصافية، والتعب الذي كابدته في دروب الحياة ليس إلا غبارا يزول، ليبقى جوهرك الأصيل يلمع كالدر في سماء النجاح. تأتي على الإنسان لحظات يستشعر فيها قيمة الرحلة رغم صعوبة الطريق، قد تنظر إلى الخلف فترى أمواجا من التحديات كادت أن تجرف طموحك، وترى ساعات من السهر والكفاح ظننت في حينها أن طاقتك قد نفدت، ولكن ها أنت ذا تقف اليوم أصلب عودا وأعمق بصيرة وأكثر حكمة، لأنك اخترت ألا تنكسر. دعنا نلمس خاطرك بهذه الحقيقة الراقية، إن الأشياء العظيمة تتطلب وقتا وصقلا، والألماس لا يتشكل إلا تحت وطأة الضغط الشديد. التسامي والتفاؤل في هذه المرحلة هو أن تنظر إلى الحياة بعين الامتنان، أن تمتن لكل عثرة علمتك الوقوف، ولكل باب أغلق ليوجهك إلى باب أوسع وأعظم. عندما تجعل من عملك وسعيك اليومي قطعة فنية تتقنها بحب، وعندما تستمر في العطاء وتطوير مهاراتك وبناء مستقبلك دون أن تنتظر ثناء من أحد، فأنت هنا تجسد أسمى معاني الرقي والكرامة. العمل الشريف والسعي الدؤوب هما السكن والسكينة للروح، فبالإنتاجية تتجدد الدماء في عروق الأمل، وبالإنجاز الصادق نترك أثرا جميلا لا يمحوه الزمان. اجعل من حلمك ملاذا تسعى إليه كل صباح بخطى واثقة ويد تعمل بلا كلل. لا تدع ضجيج العالم المحيط تشتت أنوار عقلك، ولا تجعل كبوة عابرة تسلبك الإيمان بروعة مستقبلك. الله الذي أودع فيك هذه الروح الطموحة وسخر لك أسباب العيش والكفاح يخبي لك في غيبه ما يدهش خاطرك ويجبر فؤادك. انظر إلى غدك كصفحة بيضاء، واكتب عليها بكدك وعرقك أروع قصص النجاح والتمكين. لمستنا لخاطرك الغالي في ختام هذه الحلقة الراقية. كن كالسحاب يمر خفيفا ويترك أثرا طيبا، ويمطر خيرا أينما حل وارتحل. كن فخورا برحلتك، واعتز بكل إنجاز حققته مهما صغر، واعلم أن ما يصنع بالحب والإخلاص يدوم ويزهر. نلتقي في لمسة خاطر جديدة، ابقوا دائما في حفظ الله، ممتلئين بالجمال، مفعمين بالرضا، ومستمرين في السعي والارتقاء.

حياكم الله مستمعين الكرام إلى فقرة من بين السطور، ومن بين سطور الكتب اخترت لكم هذه الكلمات: ها أنت الآن منهك مجددا حتى أنك عاجز عن النوم رغم شدة التعب، تدور في رأسك ألف فكرة حتى ليخيل إليك أن العالم الذي في رأسك أكبر من العالم الذي رأسك فيه، وحيد رغم كل هذا الزحام من حولك، كلهم يرون صلابتك، تلك القشرة السميكة التي تغلف بها نفسك كثمرة الجوز، صلبة جدا من الخارج ولكنها من الداخل هشة، لا أحد منهم يرى هذه الهشاشة الذي أنت فيها، كلهم يرون ابتسامتك تلك التي تعلو محياك دوما، ولا أحد منهم يعلم أنك تنتظر أن تنفرد بنفسك لتبكي، كلهم يستندون عليك، هكذا عودتهم أنت أن تكون كتفهم وعكازهم، ولكن كيف تخبرهم أن حتى الأقوياء تمر بهم لحظات ضعف ويحتاجون من يسندهم أيضا، ولكنك لا تجرؤ أن تبوح بضعفك، لا يمكن لشجرة أن تقول أريد أن أستلقي قليلا لقد تعبت من الوقوف، لا عليك يا صاحبي لا عليك، هذا هو قدرك أن تكون كالشمعة التي تحرق نفسها لتضيء للآخرين، اثبت فلعل في ثباتك ثباتا لكثيرين يتعزون بك، ولو ملت لمالوا أعلم أنك تعبت ولكنك لا تملك رفاهية أن تستريح قليلا، الجنود لا يستلقون أثناء المعركة وإن أنهاكهم التعب، والآن قف هنيها وأعرني قلبك قليلا يا صاحبي، ألم تقل لي يوما الناس في هذه الحياة لا يمشون إلا في دروب أقدارهم، فلا تقتل نفسك بكثرة التفكير ولا تشغل قلبك بما ليس لك يد فيه، أمر الله نافذ لا محالة، مهما بدت لك الطريق عسيرة والأبواب مغلقة ليس لك إلا السعي وليس عليك إلا أن تمشي، أما متى تصل كيف وأين فهذا غيب لا يعلمه إلا الله، شيء واحد لا تنسه يا صاحبي، بعض المسؤوليات اصطفاء، والله لا يستخدم في سبيله إلا من كان نقيا، نحن لا نستخدم أداة متسخة لننجز عملا ما، هذا ونحن بشر، فكيف بالله وهو الله، ما دام قد استخدمك فقد نظر إلى قلبك فارتضاه، فأي شيء بعدها يمكن أن يكدرك، المعركة صعبة يا صاحبي أعلم هذا جيدا، ولكن ألم يخطر لك ولو من باب المواساة أن الله لا يعطي أصعب المعارك إلا لأقوى جنوده، والسلام لقلبك.

يا هلا وغلا ومرحبا فيكم حبيباتي في فقرة الجمال. اليوم أهلا بكم في عالم الفخامة والأنوثة الخالصة. اليوم بنسلط الضوء على تاج الأنوثة وسر الجاذبية التي لا تقاوم. بنتكلم عن صحة الشعر وحيويته وكيف نخليه يتنفس حيوية ولمعان يجذب الأنظار من أول إطلالة. الشعر مو مجرد خصيلات نرتبها كل صباح، الشعر هو الهالة اللي تطوق وجهك، وهو اللغة الناعمة اللي تعكس مدى اهتمامك بنفسك ودلالك لها. اليوم جايبة لكم أسرار راقية تجمع بين الوصفات الطبيعية الفاخرة من قلب الطبيعة وبين الأسلوب الملكي العرش الأنثوي عشان تكتمل طلتك بأبهى صورة. خليكم قريبين واستمتعوا بكل تفصيلة معنا. في هذه الفقرة سنسكب في كأس عنايتك اليومية خلطة طبيعية فاخرة تعيد للشعر مرونته وبريقه الذهبي، ومكوناتها نقية ومتوفرة في كل بيت راقي. وصفة حمام الزيت الملكي وقناع الألوفيرا. المكونات: ملعقتان كبيرتان من جل الألوفيرا الصافي جل الصبار، زائد ملعقة كبيرة من زيت الأرجان أو زيت الزيتون البكر، زائد نصف ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي الصافي، زائد قطرات من زيت اللافندر الخزامي لإعطاء عطر مخملي وتهدئة فروة الرأس. الطريقة: اخلطي المكونات جيدا حتى تحصلي على مزيج كريمي متجانس وناعم. دلكي فروة رأسك بالمزيج بأطراف أصابعك بحركات دائرية هادئة لمدة 5 دقائق لتنشيط الدورة الدموية، ثم وزعي الباقي على أطراف الشعر. غطي شعرك بقبعة دافئة أو منشفة مبللة بماء دافئ لمدة 30 إلى 45 دقيقة، ثم اغسليه بشامبو خفيف وماء فاتر. النتيجة: الصبار ينظف الفروة بعمق ويرطبها، بينما يغلف زيت الأرجان والعسل خصلات الشعر بطبقة حماية تمنع التقصف وتمنح لمعان حريريا كالحرير الصافي مع رائحة اللافندر التي تأثر الحواس وتمنحك شعورا بالاسترخاء والفخامة. الجمال الظاهري للشعر ما هو إلا مرآة حقيقية لأسلوب حياتك وصحتك الداخلية. العناية الراقية تتطلب طقوسا واعية تحافظ على بصيلات الشعر قوية من الجذور وحتى الأطراف. التغذية والترطيب الداخلي: الشعر يتغذى من الدم، لذلك فإن تناول الأطعمة الغنية بالبروتينات والأوميجا 3 والحديد مثل الجوز، اللوز، السبانخ والأسماك يمنح الشعر قوة ومتانة تمنع التساقط. واحرصي دائما على شرب كميات كافية من الماء، لأن الجفاف الداخلي يظهر فورا على شكل بهتان وتقصف في أطراف الشعر. تجنبي غسل الشعر بالماء الساخن جدا، لأنه يجرد الفروة من زيوتها الطبيعية ويسبب الجفاف. استخدمي مشطا خشبيا بأسنانه الواسعة لتمشيط الشعر من الأسفل إلى الأعلى بلطف شديد، خاصة عندما يكون رطبا. استبدلي أغطية وسائدك القطنية بأغطية من الحرير أو الستان الطبيعي، فالصوف والقطن يسببان احتكاكا يمزق خصلات الشعر ويسبب التجعيد أثناء النوم، بينما ينساب الحرير بنعومة ويحافظ على رطوبة شعرك وزيوته الطبيعية طوال الليل. قصي أطراف شعرك المجهدة كل 8 إلى 12 أسبوعا بانتظام، فهذه الخطوة البسيطة تنعش الشعر وتسمح له بالنمو بشكل صحي ومتناسق دون أن يفقد طوله أو كثافته. يقولون: تاج المرأة شعرها وجمالها في ثقتها بطبيعتها. عندما تهتمين بشعرك وتعتنين بتفاصيله، فأنت لا تجملين مظهرك فحسب، بل ترسلين رسالة حب واحترام لنفسك ولأنوثتك. لا تدعي صخب الحياة ينسيك إعطاء نفسك هذه اللحظات الملكية من الاهتمام. تمشي ببطء، ارفعي رأسك بثقة، ودعي شعرك ينساب بحرية كأنه يعكس إشراقة روحك وقوتك الداخلية. الأنوثة الراعية ليست تكلفا، بل هي اهتمام صادق ورقيق بكل تفصيلة تجعلك تشعرين بأنك ملكة متوجة في عالمك الخاص. وصلنا لنهاية فقرة الجمال عن تاج الأنوثة وسحر الشعر. جربي هذا القناع الفاخر وطبقي هذه العادات الراقية اليوم لتلمس الفرق بنفسك في المظهر والإحساس.
تذكري دائما أن العناية الفاخرة تبدأ من خطوات بسيطة ومستمرة تسعد قلبك وتبرز جمالك الطبيعي. خليك دائما واثقة، دائما متألقة، ودائما جميلة جدا. نلتقي في الحلقة القادمة في أمان الله.

يا هلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في فقرة سكن الأرواح ضمن برنامج أسرتي جنتي. اليوم حابين نتكلم عن موضوع هو الأثر الثمين الحقيقي اللي نتركه خلفنا، هو القدوة الحسنة والأثر الطيب داخل الأسرة. يا جماعة الخير، البيوت مش بس مكان نعيش فيه يومنا ونقضي فيه أوقاتنا، البيت هو المدرسة الأولية والبيئة الأساسية اللي تتشكل فيها أفكار وسلوكيات أجيال المستقبل. والأبناء لا يتعلمون فقط بما نقوله لهم، بل يتعلمون بالدرجة الأولى بما يرونه فينا من تصرفات وأفعال في حياتنا اليومية. فالقدوة الصامتة في كثير من الأحيان تكون أبلغ وأقوى تأثيرا من مئات الخطب والإنصاح. سكن الأرواح يكتمل عندما يرسم الوالدان للعيال معالم الطريق بالأخلاق العملية والتعامل الصادق. عندما يرى الابن والده يتعامل بأدب مع الناس ويتحرى الصدق في قوله ويصل أرحامه ويتجاوز عن الأخطاء، هو يتشرب هذه القيم من غير أن يحتاج إلى توجيه مباشر. وعندما ترى البنت أمها تحافظ على دينها وتصبر عند الشدائد وتحسن التعامل مع زوجها وأهلها، هي تتعلم كيف تكون امرأة قوية ومتزنة في مستقبلها. النبي صلى الله عليه وسلم كان أعظم قدوة لأهل بيته ولأمته، وكان خلق القرآن يجسد المعاني السامية في تعامله اليومي وفي أفعاله قبل كلماته. للأسف أحيانا نطلب من عيالنا أشياء إحنا نفسنا نغفل عنها، نطلب منهم ألا يغضبوا ونحن نصرخ في البيت، أو نطلب منهم الامتناع عن الشاشات ونحن نقضي الأوقات طويلة على التلفونات وعلى الجوالات وعلى الشاشات، أو نوصيهم بالصدق ونمارس التناقض أمامهم. هذا التعارض يسبب حيرة للطفل ويفقد التوجيه قيمته. لكن عندما تتطابق أفعالنا مع أقوالنا، هنا تنغرس الهيبة والمحبة في قلوب الأبناء ويصبح البيت مصدر إلهام وأمان حقيقي لهم. الأثر الطيب مش بس في حدود الحياة اليومية، الأثر الطيب هو الذكر الحسن والتربية الصالحة اللي تبقى ممتدة عبر الأجيال. التربية بالقدوة هي الاستثمار الحقيقي اللي يبقى أثره أو حتى بعد رحيل الإنسان من هذه الدنيا، حيث يسلط الله البركة في عقب الإنسان وصلاح ذريته. عندما تبني بيتك على أساس من القدوة الطيبة والتعامل اللطيف، أنت تخلق بيئة تحمي عيالك من التشتت والضياع خارج البيت. في ختام فقرتنا اليوم، دعوة لكل أب وأم، اجعلوا من أنفسكم الصورة الجميلة اللي تحبون أن تروا عيالكم عليها في المستقبل. راقبوا أفعالكم وكلماتكم داخل البيت، كونوا النور الذي يهتدي به أبنائكم. خلوا سكن الأرواح يكون منبعا للقدوة الحسنة والأثر الخالد الذي يتوارثه الأبناء جيلا بعد جيل.

0: سما. مستمعين الكرام، نصل وإياكم إلى ختام حوارنا اليوم. قبل أن نودعكم حابة أقول لكم حرروا أنفسكم وبيوتكم من قيد كلام الناس، عيشوا حياتكم ببساطة وقناعة بما يرضي الله ثم يرضيكم.
1: المستمعون الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. موجز الواحدة ظهرا من إذاعة المكلا، أهلا بكم. أعلنت وزارة الإعلام إطلاق مركز التحقق الحكومي كمنصة متخصصة في التحقق من المعلومات وكشف الأخبار الكاذبة والمضللة والمحتوى الرقمي المفبرك وتعزيز موثوقية المحتوى الإعلامي والرقمي. وقال وزير الإعلام معمر الأرياني في تصريح بمناسبة إطلاق المركز أن هذه الخطوة تأتي بهدف تعزيز الوعي الإعلامي ورفع مستوى الدقة والموثوقية في الفضاء الإعلامي والرقمي ومواجهة المعلومات المضللة والأخبار الكاذبة والمحتوى المفبرك. تفاعل خطباء المساجد في المحافظات المحررة مع دعوات النفير العام والتعبئة العامة والتي دعا إليها فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي لإسناد جبهات القتال ضد ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني. وحث الخطباء المنخرطين في صفوف ميليشيات الحوثي الإرهابية على حقن الدماء وترك الميليشيات والتوقف عن القتال في صفوفها أو العمل لصالحها والاستفادة من العفو الشامل. بحث سفير اليمن لدى موريتانيا الدكتور سالم العرادة مع وزير الدفاع وشؤون المتقاعدين وأولاد الشهداء الموريتاني حننا ولد سيدي العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها خاصة في المجال العسكري. حذرت وزارة الصحة العامة والسكان من تداعيات استمرار تعطل الخدمات الصحية في المديريات الغربية والساحلية بمحافظة تعز جراء التصعيد العسكري الحوثي والقيود المفروضة على الوصول والإمدادات، مؤكدة أن الوضع يهدد حياة المدنيين ويزيد من مخاطر تفشي الأمراض وتفاقم الحالات المرضية. دشن بمدينة سيئون أمس فعاليات الشهر الوردي للتوعية بسرطان الثدي والتي ينظمها المركز الوطني لعلاج الأورام بإشراف مكتب وزارة الصحة العامة والسكان وبمشاركة عدد من الجهات والمؤسسات التعليمية والمجتمعية. مستمعينا الكرام، من إذاعة المكلا قدمت إلى حضراتكم موجز الواحدة ظهرا، شكرا على طيب المتابعة.
2: عرفت حضرموت بحكمة أهلها التي انعكست على ما يصدر عنهم، فكانت أشعارهم وأمثالهم ترجمانا لتلك الحكمة. وإذاعة المكلا تقدم حضرمية.

حضرميات ومضات من الحكمة الحضرمية تعدها أروى محمد، تقدمها أفراح محمد، ينفذها

مرحبا بكم أعزائي المستمعين إلى حلقة جديدة من حضرميات، نواصل فيها من الحكمة وما ورد فيها بين ثنايا الشعر والمثل. وفي البدء نقول لكم أهلا.

أحبتي، دائما ما يكون الشعراء ترجمانا للوقائع والأحداث. فهذا الشاعر سالم مبارك بن زيلع يتحدث عن الأمطار والسيول التي شهدتها حضرموت عام 1988، يقول: الحمد والشكر لله، هو اللي أعطانا احنا وخد. أطلبك وادعوك يا الله، كل ما خرب أمرك يرد. الأمر والتصريب بيدك وانت تفعل ما تريد. يا ربنا ارحم عبيدك وبدل الأحزان عيد. أحبتي، في مستهل القصائد كثيرا ما يردد الشعراء الحمد لله على كل شيء. سراء كان أم ضراء، وهنا يحمد الشاعر الله تعالى على ما أعطى وما أخذ، عاطفا الحديث على التضرع لله أن يصلح شأن الأرض بعد تضررها بالسيول. ولأن الإيمان بالقضاء والقدر موجود في كل القلوب، فكل مؤمن يرى أن تصاريف الأمور بيد الله وحده، وهو فعال لما يريد، راجيا رحمته وعفوه لكل من مسهم الكدر وطاف بقلوبهم طائف من الحزن، أن تتحول الأحوال للنقيض فيحل الفرح وتصبح الأحزان أعيد.

وصلنا أيها الأحبة إلى فقرة المثل والمثل في كل ثقافات الشعوب كلام موجز به حكمة تظهر ثقافة تلك الشعوب وطريقة تفكيرها وأيضا أسلوبها في الحياة. وكذا مثل اليوم يقول الزايد خو الناقص، والمثل له علاقة بصحة الإنسان وارتباطها بما يأكل، فالإسراف في أكل الطعام مضر بالصحة، كذلك الإقلال منه ينهك البدن ويضعف الصحة. ومعنى المثل كما قال المؤرخ محمد عبد القادر بامطرف في كتابه معجم الأمثال إن الذي يسرف في تناول الطعام يتعرض للأضرار الجسمانية بالمقادير نفسها التي يتعرض لها الذي يتناول غذاء ناقصا غير متوازن.

0: ومن أقوال الشاعر حسين أبو بكر المحضار: دعونا أحبتي نتأمل هذه الكلمات. يقول أبو محضار: ما قلت وقتي جار وتوقف الجاري، لكننا صابر على أشياء أثرت فيا، والناس لامونا ولكن ما استمع للقيل والقال. لنبدأ من الكلمات الأخيرة للمحضار: والناس لامونا لكن ما استمع للقيل والقال. كم من بيوت هدمت بسبب القيل والقال، وكم من صدقات انتهت بسببها أيضا. فمهما يصلك من لوم الناس، عليك أن تجعل حدا بين كلامهم وبين أذنيك، لأن كثيرا من القيل والقال لها أسباب خاصة وفيه زيادات تغر الصدر. فالصبر مطلوب مهما أثرت في الإنسان أمور، والحكيم هو من صبر في مواضع تتطلب الصبر. وأصم أذني عن سماع الكلام الذي لا ينبغي له أن يسمعه.
1: هنا نقف مع حكمة الحضارم لنفتح في الغد صفحة جديدة نسطر عليها بالحرف والصوت والنغم سطورا من حضرميات.

0: من الحكمة الحضرمية تعدها روى محمد، تقدمها أفراح محمد، ينفذها أسامة جابر.
1: هنا إذاعة المكلا صوت حضرموت. مستمعينا الكرام، إليكم هذا الإعلان. فقدت على إحدى المواطنات شنطة بنية من إشارة المرور في 40 شقة أمس الأول. من يعثر عليها الاتصال على هذا الرقم 776-351-375. الرقم مرة أخرى 776-351-375.

والحياة. الأمن والحياة برنامج إذاعي من إعداد وتقديم الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الداخلية.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأمن والحياة.

المجتمع وصون أمنه واستقراره، كما سنتناول التضحيات التي يسطرها الأبطال في ميادين الشرف والبطولة وما تجسده من صمود وثبات في مواجهة التحديات في مقابل ما تبثه آلة الحوثي الدعائية من روايات وانتصارات لا تعكس حقيقة الميدان وجهود الأجهزة الأمنية في تأمين الجبهة الداخلية.

في هذه الحلقة الجديدة نتناول ونتوقف عند مبادئ وقيم ثورة 26 من سبتمبر في الذكرى 64 للثورة المجيدة، وكيف يستلهم أبطال الأجهزة الأمنية هذه القيم في أداء واجباتهم الوطنية وحماية

0: أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، تأتي الذكرى 64 لثورة 26 من سبتمبر كمناسبة وطنية يستعيد فيها اليمنيون محطة مفصلية من تاريخهم الحديث، ويستحضرون المبادئ والقيم التي ارتبطت بها الثورة، وفي مقدمتها الحرية والكرامة والمواطنة المتساوية وبناء الدولة ومؤسساتها وحق اليمنيين في العيش في وطن تسوده العدالة وسيادة القانون. لقد ارتبطت ثورة 26 من سبتمبر بمشروع وطني هدف إلى الانتقال باليمن من إلى مرحلة تقوم على الجمهورية وإعلاء شأن الإنسان ورفض الاستبداد والتمييز وترسيخ مبدأ المساواة بين أبناء الوطن. ومن هذه القيم تنطلق أهمية استعادة الدولة ومؤسساتها في هذه المرحلة الحالية من أيدي مغتصبيها الحوثيين وكلاء إيران. إن استلهام رجال الأمن لقيم ثورة 26 من سبتمبر تنطلق من فهمهم العميق للمسؤولية الوطنية في العمل الأمني والتعامل مع الصلاحيات باعتبارها مسؤولية وليست امتياز. فمنتسبو الأجهزة الأمنية يؤدون أعمالا قد تضعهم في مواجهة المخاطر ويعملون في ظروف تتطلب اليقظة والاستعداد والتعامل مع مختلف الحالات، فالتضحية تعني الاستعداد لتحمل المسؤولية وبذل الجهد وحماية المجتمع والقيام بالواجب في إطار القانون. ولا يمكن فصل الأمن عن الوعي المجتمعي، فالأجهزة الأمنية مهما امتلكت من إمكانات لا تستطيع وحدها مواجهة جميع المخاطر التي تهدد المجتمع. ولذلك فإن التعاون بين المواطن والمؤسسة الأمنية يمثل عاملا مهما في الوقاية من الجريمة ومواجهة الشائعات والإبلاغ عن المخاطر وحماية الممتلكات العامة والخاصة وتعزيز ثقافة احترام القانون. وفي ذكرى ثورة سبتمبر يستحضر رجال الأمن تضحيات الأجيال التي سبقتهم باعتبارها مسؤولية مستمرة، فكل جيل يحمل نصيبه من واجب حماية الوطن، وكل مؤسسة تتحمل مسؤوليتها في الحفاظ على الدولة والمجتمع، وكل مواطن شريك في ترسيخ الأمن والاستقرار.
1: إلى أبطال وزارة الداخلية، أنتم رجال الأمن الأوفياء، أنتم الأبطال الذين يقاومون ويضحون من أجل وطن آمن ومستقر. المجد لكم وللشهداء الذين قدموا أرواحهم من أجل هذا الوطن. سيروا على درب الشرف والنضال، فأنتم رمز القوة والانتصار ورمز الأمن والأمان.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، أكد وزير الداخلية اللواء إبراهيم حيدان أن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية خاضت على امتداد سنوات المواجهة معركة وطنية شاقة لم تقتصر على مواجهة تمرد مسلح، وإنما واجهت مشروعا توسيعيا مدعوما بالسلاح والتمويل والخبرات والتقنيات من إيران، سعت إلى فرض نفوذها على اليمن وتهديد أمن المنطقة والملاحة الدولية. وأوضح حيدان أن القوات المسلحة والأمن مسنودة بالمقاومة الشعبية والدعم الإقليمي تمكنت من الصمود والحفاظ على قدراتها والانتقال تدريجيا من مرحلة الصمود إلى إعادة بناء المؤسسات والقدرات واستعادة عدد من المناطق والمحافظات، مشيرا إلى أن هذا التحول جاء نتيجة تضحيات كبيرة قدمها أبطال القوات المسلحة والأمن والمقاومة، إلى جانب صمود الحاضنة الشعبية التي تمسكت بالدولة والجمهورية. وأشار وزير الداخلية إلى أن المواجهة لا تقتصر على الجبهات البرية، بل تمتد إلى تأمين السواحل والمياه الإقليمية ومكافحة شبكات التهريب، مؤكدا أن إعادة بناء قدرات خفر السواحل تمثل حاجة أمنية ملحة بالنظر إلى ارتباط أمن السواحل اليمنية بأمن البحر الأحمر وباب المندب وحركة الملاحة الدولية، مؤكد أن تعزيز التنسيق بين القوات المسلحة والأجهزة الأمنية أسهم في رفع الجاهزية وتحسين الأداء من خلال تكامل الأدوار وتبادل المعلومات وتنسيق العمليات، مما انعكس على أمن الجبهة الداخلية وتثبيت خطوط التماس وسرعة الاستجابة، مشدد على أن استعادة زمام المبادرة في مختلف الجبهات تبدأ من استكمال توحيد التشكيلات العسكرية والأمنية تحت مظلتي وزارتي الدفاع والداخلية وتوحيد القرار والمرجعيات والقدرات، بما يعزز كفاءة التخطيط والتنفيذ ويوجه الإمكانات نحو هدف وطني.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، حين تتجه الأنظار إلى جبهات القتال ومواجهة ميليشيات الحوثي المارثة، حيث يقف أبطال القوات المسلحة والأمن والمقاومة الشعبية في خطوط التماس دفاعا عن الوطن واستعادة مؤسسات الدولة، إلا أن المشهد قد يغيب جانبا آخر من المعركة لا يقل أهمية عنها، يجري بعيدا عن خطوط النار، وهي معركة تأمين الجبهة الداخلية التي تنهض بها الأجهزة الأمنية، وهي تؤدي واجبها في حماية المدن وتأمين الطرق والمنشآت والمرافق ومكافحة الجريمة وضبط الاختلالات ومواجهة محاولات زعزعة الأمن والاستقرار وحماية المجتمع من المخاطر التي قد تستغل ظروف الحرب لإرباك حياة المواطنين وإضعاف مؤسسات الدولة. فالمعركة الوطنية هي منظومة متكاملة لكل مؤسسة فيها دور، ولكل رجل أمن وعسكري ومواطن مسؤولية. وإذا كانت القوات المسلحة والمقاومة الشعبية ورجال القبائل يخوضوا معركة الدفاع في ميادين المواجهة، فإن الأجهزة الأمنية تعمل على حماية ظهر هذه القوات وتأمين البيئة الداخلية التي تسمح لها بالقيام بواجبها دون أن تتحول المدن والمناطق المحررة إلى ساحة للفوضى أو الجريمة أو الاختراقات الأمنية. وتأتي أهمية الدور الذي تطلع به المؤسسة الأمنية في هذه المرحلة حفظ الأمن، وهي ليست مهمة اعتيادية منفصلة عن المعركة الوطنية، بل هي جزء من حماية الدولة والمجتمع ومنع أي محاولة لاستنزاف الجبهة الداخلية وإرباك حياة المواطنين. وقد أكدت وزارة الداخلية خلال هذه المرحلة رفع مستوى الجاهزية الأمنية والعملياتية وتعزيز التنسيق والتكامل مع القوات المسلحة، مع التشديد على تأمين المدن والمديريات والمناطق المحررة وحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة. كما أعلنت الوزارة إعداد خطط أمنية لتأمين المناطق خلال مراحل استعادة مؤسسات الدولة وبعدها، وتجهيز قوات متخصصة ومدربة لهذه المهام. ومن هنا فإن رجل الأمن يقف في موقع متقدم من المسؤولية الوطنية، فهو يشارك في حماية الاستقرار العام ويؤدي دورا في منع الجريمة والإرهاب وحماية الممتلكات العامة والخاصة وتأمين المنافذ والطرق والمنشآت ومكافحة المخدرات وتتبع عناصر الجريمة والاستجابة للحوادث والطوارئ، وكلها مهام ضرورية لاستمرار الحياة بصورة طبيعية. فتأمين الجبهة الداخلية يبقي المؤسسات قادرة على العمل، وأن تبقى الأسواق والطرق والمرافق العامة مفتوحة، وأن يشعر المواطن بالأمان، وأن تكون الأجهزة الأمنية حاضرة للتعامل مع أي تهديد أو خطر، وأن لا تجد الجماعات المسلحة أو الخلايا الإجرامية أو مروجو الفوضى مساحة لاستغلال الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

أعزائي المستمعي العزيزاتي المستمعات، يسطر أبطال القوات المسلحة والأمن والمقاومة الشعبية ورجال القبائل في مختلف ميادين المواجهة صفحات من التضحية والصمود، وهم يؤدون واجبهم الوطني في ظروف بالغة التعقيد، ويقفون في مواقعهم دفاعا عن الوطن ومؤسسات الدولة، متحملين مشاق الميدان وبعيدين عن أسرهم وذويهم في واحدة من أكثر المهام التي تتطلب قدرا عاليا من التضحية والانضباط والثبات في كل ميادين القتال. انتصارات ساحقة ومشرفة يسطرها الأبطال ويذيقون فيها العدو الحوثي ويلات الهزيمة. وفي ظل هذه الانتصارات تحاول الآلة الدعائية لميليشيات الحوثي الإرهابية تقديم صورة مختلفة ومغايرة عن الواقع من خلال الترويج المستمر لروايات عن انتصارات وهمية تحققها في محاولة لصناعة واقع إعلامي يتجاوز ما يحدث فعليا على الأرض، متستر عما أخل به وبأنصاره. فنعوش الموت التي تشيعها الميليشيات يوميا بالمئات فهي وحدها شاهدة عن حجم ما يحصل لهم في الجبهات، غير أن تكرار الرواية المزيفة لا يحولها إلى حقيقة صادقة، بل هي هزائم نكرة. وكثرة تداول الأخبار المفبركة لا تمنحه بالضرورة صفة المعلومة الموثوقة. إن التضحيات التي يقدمها الأبطال في الجبهات تتطلب دعما ووعيا بأهمية المرحلة ومواجهة خداع الميليشيات وكذبها، فحين تحاول الآلة الإعلامية الحوثية تقديم صور مغايرة للواقع يصبح وعي المجتمع عاملا مهما في التمييز بين الحقيقة والإدعاء وبين الإنجاز الفعلي والانتصار الوهمي. لقد أظهرت سنوات الحرب أن الآلة الإعلامية الحوثية تمنح الوهم مساحة واسعة، لكنها لا تستطيع أن تغير الحقائق إلى الأبد. قد تنجح في التأثير في المتلقي لفترة، وقد تصنع حالة من الضجيج الإعلامي، لكنها تظل عاجزة أمام الوقائع المتراكمة التي تظهر على الأرض وتفرض نفسها بمرور الوقت. وفي المقابل فإن ما يسطره الأبطال في الميدان يبقى أكثر رسوخا من كل الحملات الإعلامية، لأن التضحيات الحقيقية لا تحتاج إلى مؤثرات صوتية، والانتصارات الحقيقية لا تحتاج إلى مبالغة، والصمود الحقيقي لا يحتاج إلى روايات مصطنعة كي يثبت وجوده.

0: إلى هنا نأتي لختام حلقتنا لهذا الأسبوع، على أمل أن نلقاكم في الأسبوع القادم، ودمتم ودام الوطن في أمن واستقرار، وعاش اليمن حرا أبيا، وفي رعاية الله وأمنه. إلى ذلكم الحين تقبلوا تحيات فريق العمل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الأمن والحياة، الأمن والحياة برنامج إذاعي من إعداد وتقديم الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الداخلية.

0: كلمتين
1: كلمتين.
0: كلمتين معي أنا أفرح محمد وأروى محمد.

0: ام عمر
1: معي شغله
0: وامن شغله
1: هي شغله ولا هي شغله يا بنت محمد
0: وابغت يا ام نلقي شيء ولا شيء
1: لا لا لا بس ما اقولش على سعاده الله يرحمها
0: دوبش انت وسعاده الله يرحمها وابغتي منه
1: اليوم لها كم لها يومين من يوم توفت كل ما شرفت من خلفها نشوف خلفتها نتذكر مسكين الزعاقه اللي تزعقه يوم زوجها يضربها يعاشيها يرعبلها يهينها بالكلام ذاك كله عم نسمع شيء
0: لحد تذكريني بهاله شوفي قلبي يلا يا ديني يا ديني يوم نسمع صوتها شفيني لما عندي شفي قلبي نحسه يقعد صار الحرمة دي مسأكين إيش فيها على توها على
1: نياتها مالها حاد ودهو يستقوى يعني عليها آخر شيء آخر شيء يوم توفت يزعق بصوته كله
0: لأنه يغلط فيها يقولها
1: يقول سامحينا يا سعادة سامحينا
0: أقول ليش لأنه يغلط فيها وايد وبعدين قرب بعد ربي قرب بعد يدق دقها ويبهدل بها وما حد ينفع عدو ينفع يا أم عمر سامحينا
1: حتى عيالهم باهيت مساكين كلهم لو شافوه جاي من برا يتخبون ورا أمهم
0: ما هيش فيها يا أم عمر من يوم توفت الدار غدرت
1: أوه صح
0: تحسينه اللي عندش الموضوع ما تحسينه برع منش
1: حتى أنا ما بغيت نشوف لك دخلفتها له
0: يا أبو
1: قلبي يعصرني يوم تنذكر الصوت والصياح حقها مسكين وما حد يدرك عليها من داخل الدار لا خالة دركت عليها لا صهرة دركت عليها لا صهر حاش بينهم مخلينها له
0: دحين هو يا أم عمر شفي حالتهم عاد هيك ما حقول له يوم شفتوني شفيني أول لمس خريشة فيه قفل السدة بس كذي الريال صاوي صاوي مع نفسه مع هذاك ما أول يصير كذي قيم ويعين ودي دلة من دركي يتلفت مع نفسه وعيونه فارة كذي تحسينه إنه في شيء داخله يدي بغتي إنه بضميره
1: والله نقول كذي لأن الصياح اللي سمعته يقولها سامحينا سامحينا حاس إنه غلطان في حقها بس كأنه ليه متيدو حليها هو اللي وجع قلب ليه مديت على حرمة ضعيفة مسكينة
0: هي دي مشكلة يا أم عمر إنه بعض الريال يعني لما يشوف الحرمة سكينتها واطية وهادية وتتحمل وتستحمله وتضحك الجمرة وتقول ما شفتها خلاص ينام عليها يقولش خلاص
1: مسعادة مسكينة ما ضحكت على جمرة ضحكت على النار شي هنشوف هني
0: والله اني مقهوره شفيني عليها مقهوره مقهوره يا ما مسكينه يعني على نياتها وتضلي تطبخ وتضلي مندري وينه كانه مية وكانه بطاء يا محمد يعني الحرمه قلبها زين ونيتها زينه وعلى على على توها كذا كنت
1: قايله مره مسكينه يوم سافر مدري فين روح يوم جاب لها الدرع مدري روب فرحانة شوفي جاب لي وردني بتيت عندها نزورها
0: لا لا هي شوفيها تحب بيتها اني شفتهاني تحب بيتها تحب عيالها تحب زويها
1: حتى هو الغبر تحبه
0: تحبه زويها عشرة عمر بينهم ولو انها عشرة عمر ما هي طويلة يم لكن هني نشوفها تحبه بس الله يهديه ويصلحه هو تبطر يم يم يم
1: كانت معاه نعمة وتبطر عليها وراحت منه دحين يدور يحصل حد كماها
0: ما بيحصل حد لقد تقولين دحين انت يصيح ويقولها سامحينا بعد واسمحك كان من البداية انتبهت لها وحسيت عليها وتلطفت معاها والحرمة بغت مسكينة
1: صح
0: أتلا كلمة والله العظيم من يوم نقوم من النوم وني نسمعها صح الخلفة بالخلفة قربع قربع قربع قربع حين تلقين ويا سعادة دحين شفي بيي بغالوا اللقمة الزينة اليوم قلت اللي بلقي صانة وبكرة اللي بلقي برياني والحاصل ما هي دار يتلقي له وهم ماسكها يدقدق عليها والله ما نشفيني قلبي يوجعني
1: سعدي بها مسكينة
0: دحين وانا انصح اللي معاه حرمك ما هو كده وزوج
1: معاه جوهرة
0: نقول
1: مش قدر قيمتها والعكس كمان الحريم معهم رجال جواهر ولها معرفات قيمتهم ألا تادي ولسانها طويل عليه
0: طيب والنصيحة حقنا
1: نصيحة حقنا تقول الله في حريمكم تقول الله في رجالكم
0: بالضبط يا ريت والله قبل فوات الأوان يا معمر
1: صح

كلمتين كلمتين معي أنا أفرح محمد وأروى محمد.

وعدم يعني تهيئة المركز، تم دخول عدد منهم إلى مديرية المجلة في أحياء متفرقة، والبعض الآخر ذهب إلى مناطق خارج المديرية في مديرية الريض والساعر، مديرية الشحر. إلى الآن هذه المجاميع النازحة في الساحل الغربي توطينهم أو جلوسهم عند أقاربهم في مناطق متفرقة. نحن نسعى إلى توفير مركز إيواء يضمن الحد الأدنى من الحياة الكريمة لإخواننا من المحافظات الأخرى. هناك توجه جاد لتوفير كافة سبل الحياة الكريمة لهم في الموقع، وأيضا هناك البعض لديه القدرة على استئجار الاستئجار، تم السماح له طبعا، والأمور طيبة إن شاء الله. اليوم طبعا سيتم عقد اجتماع مع بعض الجهات الداعمة والإدارات الحكومية المعنية بهذا الشأن للترتيب إلى مركز الإيواء المحدد، حوالي من 15 إلى 20 أسرة سيتم نقلها خلال اليومين القادمين، يوم الأحد ويوم الاثنين، بعد توفير كافة المستلزمات اللازمة لهذا المركز الإيواء.

تعلن المؤسسة العامة للاتصالات اليمنية محافظة حضرموت للمواطنين والعملاء الكرام بسرعة تسديد ما عليهم من متأخرات لأرقام الهاتف الثابت خلال فترة أسبوع من هذا اليوم. ما لم فإن المؤسسة ستقوم بمصادرة وحذف الأرقام الغير مسددة من الخدمة نهائياً.

البيئة النظيفة هي مصدر السعادة والحياة الهانية. ومن أجل بيئة نظيفة إذاعة المكلا تقدم الأرض الخضراء.

الأرض الخضراء برنامج من إعداد خالد أحمد النبي، تقديم أروى محمد بيزيد، إخراج أسامة عمر.

مرحبا بكم أحبتي المستمعين إلى حلقة جديدة من الأرض الخضراء. اليوم سنتحدث عن قضية تمس حياتنا ومستقبل أرضنا، وهي التصحر.

التصحر ليس مجرد زحف للرمال، بل هو موت بطيء للأرض الخصبة وفقدان قدرتها على العطاء. في هذه الحلقة سنمر على أسباب هذه الظاهرة الخطيرة وأثارها وأهم الحلول العملية للقضاء عليها. الحفاظ على البيئة من المسلمات التي يجب أن يأخذها أفراد المجتمع في عين الاعتبار.

هو التصحر؟ حسب تعريف الأمم المتحدة، التصحر هو تدهور الأراضي في المناطق الجافة وشبه الجافة نتيجة عوامل طبيعية.

سلبا على صحة الإنسان. وتشير تقارير إلى أن هذه العواصف مسؤولة عن نسبة كبيرة من وفيات أمراض القلب والرئة، خصوصا في مناطق مثل الشرق الأوسط، الصحراء الكبرى وجنوب آسيا. ومن الناحية الاجتماعية والاقتصادية، يفاقم التصحر من مشكلات الفقر، الهجرة وتدهور سبل العيش، كما يضعف الأمن الغذائي ويقلل تنوع المحاصيل ويؤثر على البنى التحتية ويزيد من هشاشة المجتمعات. وفي الدول العربية يعد التصحر من أبرز التحديات البيئية نظرا لطبيعة المنطقة التي تهيمن عليها الأقاليم الجافة وشبه الجافة. ويسهم تغير المناخ وسوء إدارة الموارد الطبيعية في تسريع وتيرة تدهور الأراضي، ما ينعكس مباشرة على حياة السكان واقتصادات الدول. فالزراعة التي تشكل مصدر دخل رئيسي في العديد من الدول العربية مثل سوريا والسودان واليمن وموريتانيا، مهددة بفعل تراجع خصوبة التربة ونقص المياه وتقلص المساحات القابلة للزراعة، ما يؤدي إلى انخفاض الإنتاجية وتزايد الاعتماد على الاستيراد لتأمين الغذاء. ولا يقف الأمر عند حدود الأمن الغذائي، بل يمتد ليشمل ندرة المياه، إذ تؤدي عمليات التعرية وتدهور الأراضي إلى تقلص تغذية المياه الجوفية وتراجع كفاءتها، في وقت تعاني فيه معظم الدول العربية أصلا رجاء من الشح المائي، كما يتسبب فقدان الغطاء النباتي في زيادة العواصف الرملية التي تؤثر على صحة الإنسان والبنية التحتية وتعطل سبل النقل والتجارة. وتدفع هذه الظروف القاسية أعدادا متزايدة من السكان إلى الهجرة من الأرياف نحو المدن أو خارج البلاد، في ظاهرة تعرف بالنزوح البيئي، ما يفاقم التحديات الاقتصادية والاجتماعية ويزيد من الضغط على الخدمات الأساسية. أما على المستوى الاقتصادي، فتكبد الخسائر الناتجة عن التصحر الدول العربية مليارات الدولارات سنويا، سواء من انخفاض الإنتاج أو الحاجة إلى إصلاح الأراضي المتدهورة. التصحر لا يدمر الأرض فقط، بل يدمر الإنسان ويؤدي إلى فقدان الأمن الغذائي وانتشار المجاعة والفقر وهجرة السكان من الريف إلى المدينة وفقدان التنوع وزيادة العواصف الغبارية والأمراض التنفسية. وفي اليمن ومنها محافظة تعز، نلاحظ تآكل المدرجات الزراعية وجفاف الوديان بسبب الإهمال وقلة الأمطار. ونلخص آثار التصحر كالآتي: أولا، تدهور التنوع البيئي. التصحر يؤدي إلى فقدان النباتات والحيوانات المحلية التي تعتمد على بيئة متوازنة. ثانيا، انجراف التربة. يقلل التصحر من قدرة التربة على الاحتفاظ بالماء والمواد المغذية، مما يؤدي إلى تآكلها. ثالثا، تغير المناخ. التصحر يزيد من إطلاق الكربون المخزن في التربة إلى الغلاف الجوي، مما يفاقم تغير المناخ. كما أن للتصحر آثار على المجتمعات، وهي: أولا، الأمن الغذائي. يقلل التصحر من الإنتاج الزراعي، مما يؤدي إلى نقص الغذاء وزيادة الجوع في المناطق المتضررة. ثانيا، الهجرة القسرية. تفقد المجتمعات قدرتها على البقاء في المناطق المتدهورة، مما يؤدي إلى النزوح الداخلي أو الهجرة إلى المدن. ثالثا، الأضرار الاقتصادية. يقلل التصحر من العوائد الزراعية، مما يضر بالدخل القومي للدول المعتمدة على الزراعة.

حلوا المشكلة. ومع كل هذه التحديات تطرح حلول مبتكرة وفعالة لمكافحة التصحر. ففي النيجر على سبيل المثال اعتمد المزارعون على تقنية التجديد الطبيعي المضار، والتي تعتمد على إعادة نمو الأشجار المحلية من جذورها تحت الأرض، ما ساعد في تحسين خصوبة التربة وزيادة الإنتاج الزراعي. وفي كينيا وتنزانيا لجأت المجتمعات إلى حفر خنادق نصف دائرية

لتجميع مياه الأمطار والحفاظ على رطوبة النباتات. وفي الصين ساهمت تقنيات تثبيت الكثبان الرملية عبر زراعة قش القمح والأرز بنمط رقعة الشطرنج في حماية القرى والبنية التحتية من زحف الرمال وتحقيق فرص عمل للمجتمعات المحلية. كما أطلقت الصين مشروع سور الصين الأخضر العظيم بهدف زراعة 88 مليون فدان من الأشجار لمواجهة التصحر. وفي إفريقيا يجري تنفيذ مشروع السور الأخضر العظيم منذ عام 2007 ميلادية لزراعة الأشجار واستعادة الأراضي في منطقة الساحل. رغم التحديات المتعددة التي واجهها المشروع، يهدف هذا الجهد إلى دعم الزراعة المحلية، تعزيز الأمن الغذائي وخلق فرص عمل. وقد شهدت الخطة دفعة كبيرة من المجتمع الدولي لتسريع إنجازها. وتدعو تقارير الأمم المتحدة إلى نهج عالمي أكثر تنسيقا لمكافحة التصحر، يتضمن تعزيز إدارة المخاطر واعتماد تقنيات الزراعة المستدامة والحفاظ على التنوع البيولوجي.

الحلول الطبيعية والتقنية، كيف نوقف زحف الصحراء؟ أولا التشجير وإنشاء الأحزمة الخضراء بزراعة أشجار مقاومة للجفاف مثل السدر والأثل لتثبيت التربة. ثانيا حصر مياه الأمطار وبناء السدود الصغيرة والحواجز المائية. ثالثا تثبيت الكتبان الرملية باستخدام المصدات. رابعا استخدام تقنيات زراعية مستدامة مثل الدورة الزراعية والسماد العضوي والزراعة المدرجية التي تشتهر بها اليمن.

الحلول المجتمعية والتشريعية. لا يمكن القضاء على التصحر بالزراعة وحدها، نحتاج إلى توعية المجتمع بخطورة الاحتطاب والرعي الجائر وسن قوانين صارمة تحمي الغابات والمراعي وتشجع استخدام الطاقة البديلة مثل الطاقة الشمسية والغاز بدلا من الحطب، ودعم المزارعين بالبذور المحسنة والقروض الصغيرة، وإشراك الشباب والمدارس في حملات التشجير.

دور الفرد والإعلام. دورك أنت يبدأ من اليوم. لا تقطع شجرة إلا وتزرع 10. حافظ على الماء، انشر الوعي بين أهلك، وشارك في مبادرات التشجير. ودور الإذاعة والإعلام هو تحويل القضية من مجرد خبر إلى مسؤولية يومية، لأن كل شجرة نغرسها هي سد في وجه الصحراء.

في الختام الأرض أمانة، وإذا أهملناها اليوم ستلعننا الأجيال القادمة. القضاء على التصحر ليس مستحيلا، بل يحتاج إلى إرادة جماعية وعمل مستمر وحب حقيقي للأرض. فلنكن جميعا جنود خضراء في معركة استعادة أرضنا.

كانت هذه حلقتنا اليوم، نلقاكم في حلقة قادمة وأرضنا أكثر إخضرارا. تقبلوا تحياتي أروى محمد، ومن الإعداد خالد أحمد النوبي، ومن التنفيذ أسامة جابر. الأرض الخضراء.

الأرض الخضراء برنامج من إعداد خالد أحمد النبي، تقديم أروى محمد بيزيد، إخراج أسامة عمر جابر.

0: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يرمي رجل رجلا بالفسق أو الكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتسابان ما قالا فعلى البادي منهما حتى يعتدي المظلوم. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب قال أضربوه. قال أبو هريرة فمن الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه. فلما انصرف قال بعض القوم أخزاك الله. قال لا تقول هذا لا تعين عليه الشيطان. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قذف مملوكه بزنا يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله.
1: الله أكبر.

التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. مستمعينا الأفاضل، نقلنا إلى حضراتكم أذان صلاة العصر من الرحاب الطاهرة بجامع عمر بمدينة المكلا. هنا إذاعة المكلا، صوت حضرموت. موتى

0: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد باخريبة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي المستمع عزيزي المستمع، أسعد الله أوقاتكم بالخير أينما كنتم، ونرحب بكم في الأخبار الرياضية لهذا اليوم السبت. عقدت اللجنة العليا للمسابقات اجتماعها الدوري رقم 19 يوم الخميس الموافق 1 أكتوبر 2026 في مقر الاتحاد العام برئاسة رئيس لجنة المسابقات الدكتور أبو علي غالب، وبحضور أعضاء اللجنة عبر تقنية الاتصال المرئي. وفي مستوى الاجتماع رحب رئيس اللجنة بالحضور مهنئا الجميع بالنتائج الأخيرة التي حققتها منتخباتنا الوطنية على مستوى الناشئين والوطني الأول. وبعد نقاش مستفيض لأهم ما جاء في جدول أعمال الاجتماع، أوصت اللجنة ما جلي: تأجيل مباريات نادي شعب حضرموت في الدوري والكأس حتى تاريخ عودة مشاركته الخارجية، إقامة الجولة 13 للدوري الأسبوع القادم مع المباراة رقم 81 والمؤجلة الأسبوع 12 بين وحدة صنعاء والهلال على ملعب ضرافي، وعلى النحو التالي: وحدة صنعاء مع هلال الحديدة الخميس 8 أكتوبر في ملعب ضرافي سلام الغرفة، مع المكلة الخميس 8 أكتوبر في ملعب البرك، وتضامن حضرموت مع العروبة 9 من أكتوبر على ملعب برادم، واتحاد حضرموت مع اتحاد إب الجمعة 9 من أكتوبر على ملعب البرق، اليرموك مع شباب البيضاء 10 من أكتوبر في ملعب ضرافي، وأهلي صنعاء مع الهلال في 12 من أكتوبر ملعب الضرافي، وحدة صنعاء مع فحمان الثلاثاء 13 من أكتوبر ملعب الضرافي. تأجيل مباريات دور الأربعة في كأس الجمهورية إلى بداية شهر نوفمبر. وعلى الصعيد نفسه، وصلت مساء الخميس إلى مطار عدن الدولي بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم قادما من مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية عقب المشاركة بمنافسات بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم بطولة خليج 27. وكان في استقبال بعثة المنتخب الوطني نائب المدير التنفيذي لاتحاد المهندس محمد حيدان الذي أشاد بالتفاعل إدارة نادي شمسان بقيادة الأستاذ عدنان القلعة على توفير باص لاستقبال بعثة المنتخب، وكذلك إدارة نادي المينا التي وفرت باص عند مغادرة المنتخب. يواجه منتخبنا الوطني الناشئين نظيره الإماراتي في الدور نصف النهائي لبطولة غرب آسيا للناشئين تحت 17 عام، وذلك عقب انتهاء مباراة منتخب الأردن والإمارات بالتعادل السلبي في ختام مباراة المجموعة الثانية، ليحتل المنتخب الأردني المركز الأول بأربع نقاط وبفارق الأهداف عن المنتخب الإماراتي. وكان منتخبنا قد تصدر المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة بتسع نقاط، وبالتالي يواجه صاحب المركز الثاني في المجموعة الثانية المنتخب الإماراتي. ومن المقرر أن تقام المواجهة المرتقبة بين منتخبنا الإماراتي على ملعب العقبة في تمام الساعة 5، فيما يلتقي المنتخب الأردني متصدر المجموعة الثانية مع نظير اللبناني ثاني المجموعة الأولى في تمام الساعة 7 من نفس اليوم على ملعب داتا.

ارتبط اسم هالاند مهاجم مانشستر سيتي بالانتقال الى بايرن ميونخ في ظل التطورات المتعلقة بالقضية المالية للنادي الانجليزي، لكن النادي الالماني لا يخطط للتحرك ضمه في الوقت الحالي. وذكر الشبكة تي ماتلك نقلا عن الصحفي كريستيان فالك ان بايرن يركز على تجديد عقد هاري كين والمفاوضات تسير بشكل ممتاز في انتظار قرار المهاجم الانجليزي بعد فترة التوقف الدولي. تلقى نادي تشيلسي دفعة جديدة في مساعيه للتعاقد مع جول كوندي بعدما أكد مصدر ثاني انفتاح برشلونة على بيع المدافع الفرنسي خلال عام 2027. وأوضحت الشبكة أن اهتمام تشيلسي بضم كوندي لا يزال قائما منذ وصول تشابي ألونسو الذي يرغب في تعزيز خياراته بمركز الظهير الأيمن، خاصة مع وجود علامات استفهام حول مستقبل مالو جوستو. دخل الإنجليزي تشابريل مدافع بايرن ليفركوزن دائرة اهتمام ريال مدريد وفقا لما أوردته صحيفة بيليد الألمانية في ظل المستويات المميزة التي يقدمها اللاعب منذ انتقاله إلى الدور الألماني. وبحسب التقارير يراقب ريال مدريد صاحب 23 عاما تمهيدا لإمكانية التحرك بضمه في الصيف المقبل، خاصة وأن النادي الأسباني يسعى إلى تعزيز خياراته الدفاعية، وكان كوانسا قد انضم إلى ليفركوزن قادما من ليفربول في صيف 2025 مقابل نحو 30 مليون جنيه.

0: أخبار كأس الخليج. منذ انطلاقة النسخة 27 المقامة حاليا في جدة، إحصائيات دور المجموعات والتي انتهت الإجمالي 36 هدف في 12 مباراة بمعدل 3 أهداف في المباراة، المجموعة الأولى 17 هدف والمجموعة الثانية 19 هدف. أهداف كل منتخب الإمارات 8 أهداف، فالأقوى هجوميا الكويت والعراق 7 أهداف لكل منتخب، السعودية 6 أهداف واليمن 5 أهداف وعمان وقطر 4 أهداف لكل منتخب. أقوى دفاع دفاع السعودية الذي أثبت جدارته وصلابته في هذه الدورة، وأضعف دفاع هو منتخب البحرين. أكثر مباراة تهديفا هي مباراة اليمن والبحرين، اليمن 5 والبحرين 2، النهائي 7 أهداف. الفرق المنتخبات المؤهلة لنصف النهائي السعودية وقطر والإمارات وعمان، وستلعب السعودية مع قطر والإمارات مع عمان. مباريات في كأس الخليج العربية، السعودية مع قطر في 56 دقيقة والإمارات في 39 دقيقة مع عمان. وفي دوري الأمم الأوروبية، فنلندا مع ألبانيا في 4 عصرا، وكرواتيا مع إنجلترا في 7 مساء، وروسيا البيضاء مع سان مارينو في 7 مساء، وإستونيا مع لكسمبوري في 7 مساء، وإسلندا مع بلغاريا في 7 مساء، ومقدونيا الشمالية مع اسكتلندا في 49 دقيقة، وسويسرا مع سلوفينيا في 49 دقيقة، وأسبانيا مع تشيك في 49 دقيقة. أخبار رياضية انتهت، تحياتي أنا في بخريبة، تحيات العزيز عبد الله سعيد السعود، نلتقيكم في نفس الموعد الاثنين القادم بمشيئة الله.
1: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد باخريبه.

0: Ratu Karachi.
1: عبد المنعم مدبولي.
2: صفاء أبو سعود.
1: نبيل السيد.
2: بالاشتراك مع توفيق الدقن.

0: كلمات حسين السيد،
1: ألحان منير مراد.
2: وتزي النحلة اضرف الفتلة ومأزجز من 26
3: 26
2: بيخش في قرطة يعجنها قرطة وإيدي ورجليه في الهوى طايحين
3: الهوى طايحين كمل كمل لأولى حصل ايه لما تعلمت الكاراتيه.
0: تأليف وحيد حامد،
1: إخراج أحمد شوقي.
4: وظيفة محترمة مش كده؟
5: دي محترمة قوي. المدير المسؤول تطب الحكومة على الفرن تلاقي العيش ناقص، ياخدوا المدير المسؤول معاهم وانت قاعد هنا تشرب شيشة وتخلص مني، مش كده؟ افتح المخزن يا حلواني.
6: انت قلت ايه يا عم عبدالله؟
5: قلت افتح المخزن يا حلواني.
4: وري الزفت يا حلواني عضربه.
5: بقول نتكلم في المخزن احسن.
4: غريبة، وانت مشتاق المخزن ليه النهاردة وكده؟
5: زي ما تقول كده، الكلام هناك بياخد صفة السرية، على الاقل بعيد عن عينين الناس.
4: لا لا لا لا لا، انت النهاردة فيك حاجة غريبة.
5: ما هو هتعلي صوتك انا هعلي صوتي، محدش يسمعني يا معلم ابو العز. قوم بينا على المخزن وبنتفاهم هناك.
4: وبعدين معاك يا عضربه، اركز كده واقعد، انا مش ناوي اضربك والله، كفايه بقى ضرب، ملوش فايده معاك ولوش نتيجه.
5: يا معلم انا بقول ندخل المخزن.
4: غريبه، مخزن مخزن لا، ايه حكايه المخزن النهارده معاك دي؟ طب المخزن مش هينفتح، هشمعه بالشمع الاحمر. لا انما قول لي.
5: ايوه يا ابو العز.
4: انت ايه اللي خلاك تظن الظن السيء ده بيا؟ وانت يعني تهون علي يا راجل؟
5: شوف يا ابو العز، احب اعرفك ان من النهاردة قسما بشرفي وبجلال الله والعيش والملح ما هكتب فيك شكوى واحدة.
4: الله الله، ده ايه التغيير الفجائي ده؟
5: ما انت عارف الشكوى لغير الله ما زال يا ابو العز.
4: يا سلام، ده انت كده بقى تبقى كويس قوي، تبقى حبيبي وتجراسي من فوق.
5: انما انت ليه مش عاوز نتكلم في المخزن يا معلم ابو العز؟
4: يا سيدي ما خلاص بقى، ده هتبقى العبارة فل.
5: العبارة مش هتبقى فل يا ابو العز، صدقني العبارة مش هتبقى فل يا ابو العز. العبارة زي الاطران الاسود على دماغ.
4: لا لا لا لا لا لا لا، والزوم وايه الغلط ده بقى؟
5: انا هبطل شكاوي اي نعم، لكن كل الامور هتولاها بنفسي. سامع يا ابو الزفت؟ الله يا الله. ابو العز، كل الامور هتولاها بنفسي، ومش جوه المخزن، بره المخزن. ها اقوم انا بقى.
4: الله، طب والوظيفة؟
5: تاني انت بتقول وظيفة تاني؟ طول بالك علي يا ابو العز.

0: لا لا لا لا لا لا لا شفت بقى يا سي شريف؟
1: مش معقول مش معقول يا هالة، اللي حصل ده كان غير متوقع. أبوكي أبوكي يبقى بطل كاراتيه؟
0: ما هو كان لازم يبقى بطل علشان نتجوز.
1: أيوة صحيح، الخوف لكان يتربس يا الجواز يا الكاراتيه.
0: أهو بقى بطل كاراتيه يا سيدي.
1: أظن من حقي دلوقتي أن أنا أعرف إيه الفايدة بقى اللي حققها بالكاراتيه.
0: هي مش فايدة واحدة بس، بابا هيحقق فوايد كتير قوي وحتشوف، ويمكن تقرا اخباره كمان في الجرايد.
1: كمان هقرا اخباره في الجرايد
0: وهيكون حديث الناس كلهم.
1: طيب انا عاوز ابقى اشوفه، ها، وافكره بالوعد بتاعه.
0: بابا مش فاضي الايام دي.
1: الله، احنا كده من الاول هنبتدي نتخلى عن الوعود بتاعتنا؟
0: شوف يا شريف، اي حاجه تتم باستعجال دايما بتكون مش كويسه 100%.
1: واضح ان في حاجات كتير قوي انا مش فاهمها.
0: صح،
1: افتكر دي فرصه مناسبه بقى عشان افهمها. ها
0: تقريبا. شوف بقى يا شريف، الحياه بالنسبه لبابا ليها شكل خاص، عاوزها حلوه، عاوز كل حاجه تكون صح. لكن الاول خالص ما كانش قادر يشوف الحياه بالصوره اللي هو عاوزها.
1: يعني ايه؟ انا مش فاهم.
0: يعني الحياه فيها ناس غاويه تفسدها وتحرم الناس من طعمها الحلو.
1: طيب ودخل السيد والدك المحترم ايه في الحكايه دي؟
0: هو قرر الحرب.
1: الحرب كده مره واحده؟
0: ايوه، بابا لازم يحارب علشان يشوف الحياه حلوه، وحلوه لكل الناس مش لناس وناس لا.
1: عشان كده اتعلم كاراتيه.
0: كاراتيه وجوده ملاكمة مصارعة. اللي يدور على الحق والخير لازم يكون مسنود بقوة، وقوة كبيرة قوي، علشان يقدر يقف ضد الظلم ويحاربه.
1: اه دلوقتي بس فهمت.
0: عرفت بقى ان بابا عنده حق
1: فعلا. طيب بقول ايه، نشرب ليمون بقى، ها، عشان نتكلم شوية في حبنا.
0: ايوه نشرب ليمون. بس يعني انا عايز اقول لك حاجة.
1: ايه؟
0: احنا كل ما نيجي هنا مفيش غير الليمون ليمون ليمون، بنطلب 2 ليمون ونقعد نرغي 3 ساعات ما نشوف بقى حاجه غير الليمون.

0: على ما تفتح الباب.
1: الساعة بتضربه.
0: ايه كنت نايمة ولا كنت نايمة؟
1: ابدا يا اخويا والنبي ابدا، كنت في الحمام بشطب الغسيل.
0: صلاة النبي احسن. دلوقتي بقيتي تغسلي الغسيل يا عواطف.
1: ايوه يا اخويا.
0: ومن علقة واحدة كل ده يحصل؟
1: ايوه يا عبد ربه.
0: انت مش واقفة على بعضك ليه يا عواطف؟
1: الظهر مكسور لي ضلع يا عبد ربه. ايه بتضحك ليه؟
0: شكلك ظريف قوي وانت مسكينه يا عواطف.
1: بنات حوا كلهم كده يا سعد.
0: الله، بنات حوا كلهم كده؟ انت كنت كده امبارح يا عواطف.
1: عشم ودلال يا سعد رب.
0: خلاص اللي فات مات. الاكل جاهز؟
1: جاهز يا اخوي. كل الاصناف اللي انت طلبتها. تعالى تعالى بص، شوف ترابيزه السفره. بص
0: بسم الله ما شاء الله كده جميل.
1: حلوه
0: كده؟ عال الواحد يحس انه في بيت وعايش وله زوجة خايفة عليه.
1: لا انا والشيف.
0: ايه ده يا عواطف؟
1: نعمين يا سعد.
0: في حاجة مهمة ناقصة يا عواطف.
1: هي يا اخويا.
0: انت عارفة ان انا احب المشهيات قبل الاكل.
1: مشهيات؟
0: مفيش عود جرجير كده يفتح الشهية؟
1: دقيقة واحدة يا اخويا، انزل اجيب لك العود واحد.
0: في سرعة الريح، في سرعة الصوت والضوء تكون قدامي هنا وعاوز عيش سخن من الفرن.
1: عمرك يا اخويا.

0: يا حلوان، انت يا حلوان.
1: ايوه استعوض.
0: المعلم فين يا واد؟
1: في السوق الحر.
0: فوق لنفسك لفوقك، ناديلي المعلم بسرعه. يلا
1: الله الله، انت شرنيه قوي كده ليه؟ ثانيه واحده ويكون المعلم موجود.
0: طيب
1: يا معلم ابو العز، معلم ابو العز.
2: ايه يا ست عوض؟ ايه عايز ايه يا ست عوض؟ باين عليها مقرمشه خالص. هي وجوزها مخليين حياتي عذاب، انا قايم لها و...
0: يا معلم مد في خطوتك شويه.
2: الله الله، ليه انت مستعجله كده ليه يا عواطف؟
0: معلم ابو العز.
2: ايه مالك يا عواطف؟ انت مش طبيعيه ليه؟
0: الدنيا اتقلب كيانها يا اخويا.
2: الله الله الله، انت وشك وارم ليه يا عواطف؟
0: وارم ومكسور لي ضلع يا اخويا.
2: يا خبر. طب ومين اللي كسره؟
0: سعد عبد رب.
2: ايه ده يا عواطف؟ ولي كلام غير ده يا شيخ. ده عبد رب هو اللي يقدر يعمل كده؟ ده ما يقدرش يضرب نملة.
0: والنبي يا معلم، هي ضربة واحدة ما فيش غيرها، معرفش ضربها لي ازاي، لقيت نفسي في الهوا طايرة ووش وارم وضلع مكسور وقاعد على طشة الغسيلة.
2: غريبة الحكاية دي يا عاطف، دي حاجة لا يمكن العقل يصدقها.
0: معرفش اخويا ايه اللي حصل له.
2: دي وراك حاجة دلوقتي يا عاطف؟
0: لا يا اخويا، انا جيت اقول لك بس.
2: طيب كتر خيرك يا
0: عاطف. اروح بقى العيش والجرجير.
2: اتري كان مستعجل قوي على فتح المخزن.
3: نتكلم في المخزن احسن. افتح المخزن يا حلواني.
2: اما راجل اهبل بصحيح. طب هو يضرب مراته وتقول زي بعضه، لكن ابو العز، المعلم ابو العز بحاله. لا والله، ده ربنا افتكره برحمته بحقه حقيقي.

0: تلاقيش في الجرجير يا عواطف. اخلصي.
1: نص ثانية يا اخوي، اغسل الجرجير بمية سخنة ومية باردة عشان الميكروبات.
0: طب اسمعي، هات العيش الاول يا عواطف.
1: اتفضل يا اخوي.
2: ايه ده يا عواطف؟
1: يا سعد ربنا بس فيه.
0: العيش ده منين يا عواطف؟
1: ده سخن ومن الفرن.
0: ايوه هو سخن بس صغير. نعم. ناقص وكله ردة وفيه تراب، جايباه منين يا عواطف؟
1: ما انت عارف يا سعد ربه، فرن ابو العز.
0: ايه ابو العز؟ انا قايم
1: عبد ربه،
0: انا قايم له.
1: طب اقولك ايه، كلك لقمه يا اخوي عشان تقدر عليه.
0: اوعي من سكتي يا عواطف.
1: عبد ربه ابو العز مش حرمه زي ابو العز ناشف.
0: انا جايلك يا ابو العز.

0: اديني تلات رغيفة بس وحياه النبي تنقيهم كويسين يا عم فاضل.
1: العيش كله كويس ولسه طالع من الفرن.
2: العيش طالع من الفرن بس مش كويس، ده عيش يتباع للساده المواطنين الكادحين.
1: الله جرى ايه يا معلم عبد الرب؟
2: فين المعلم زفت قبل ما تربق الفرن على اللي فيه؟
3: الله لا ايه يا عبد الرب.
2: ابو العز تعالى تعالى هنا يا ابو العز.
3: ايوه يا عبد الرب.
2: العيش ده مخالف في الوزن وفي الخامه وفي الجوده.
3: يعني العيش مش عاجبك؟
2: ايوه مش عاجبني.
3: خلاص يا سيدي بسيط، وادي يا لالوبه اخبز ثلاث ترغيفة مخصوص يا ابني حسب المواصفات لعبد رب وفندي، وكل يوم كده.
2: يا شيخ انتهبل يا راجل انت.
3: الله الله. وبعدين معاك بقى
0: رغيفين يا عم فضل.
4: نص الف يا عم فضل.
2: مفيش حد يشتري، استنوا
3: يا رأيي يا عبد رب. تنام عليه بالظبط.
2: العيش المخصوص مش هيتجهز ليا لوحدي يا ابو العز، كل السادة المواطنين الكادحين لازم تاكل عيش مخصوص وحسب المواصفات، فاهم ولا مش فاهم؟
3: انا مش فاهم يا عبد الرب.
2: بسيطه خالص، تفهم بطريقه تانيه.

0: وحيد حامد.
1: عبد كراتين.
2: أحمد شوقي.

0: الصحة تاج على رؤوس الأصحاء، لا يراه إلا المرضى.
1: ومن امتلك الصحة والعافية امتلك ناصية الحياة الجميلة.
0: إذاعة المكلا تقدم
1: صحتك بالدنيا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الأخوة والأخوات المستمعون الأكارم، أحييكم أنا علي صالح باقي بصحبة زميلي عمر بامبوع في مستهل حلقة هذا الأسبوع من برنامج صحتك بالدنيا، وهي حلقة تحمل رقم 144 للسنة الرابعة على التوالي. نعيش هذا الأيام أعزائي المستمعين الشهر الوردي، وما أدراك ما الشهر الوردي. عنوان الحلقة: الكشف المبكر لسرطان الثدي أسرع طريق للعلاج. وضيف الحلقة الدكتور الفاضل زكي فرج صعنون، رئيس مركز الأورام بساحل حضرموت. في هذه الحلقة سنناقش العديد من المحاور الهامة التي تتعلق بالوقاية من مرض سرطان الثدي للنساء عموما، وكيف نتمكن من نبتعد تماما من هذا المرض. وطبعا هو مرض عادة يصيب النساء، ولكن ربما يصيب الرجال مثل ما تقول بعض الدراسات. بالأمس الدكتور زكي، أرحب بك ترحيبا حارا وأهلا وسهلا بك في هذه الحلقة.
1: أهلا وسهلا بك أستاذ علي.
0: بالأمس الأستاذ سالم الخنبشي محافظ محافظة حضرموت عضو مجلس القيادة دشنا الشهر الوردي، ونحن سنعيش 30 يوما في حنايا الشهر الوردي. والشهر الوردي هو للتثقيف وتوعية النساء بسرطان الثدي، وهو مرض قابل للعلاج عندما يتم الإسراع في العلاج والكشف المبكر لهذا المرض. دكتور مرحبا بك، ماذا تقول عن الشهر الوردي؟
1: هو الشهر الوردي هو شهر التوعية والتثقيف ضد سرطان الثدي. مراكز السرطان تحدد كل شهر يكون شهر توعية نوع من السرطان. شهر أكتوبر في العالم كله محددينه شهر التوعية بسرطان الثدي وسمونه الشهر الوردي. ليش شهر الثدي؟ شهر سرطان الثدي مركزين عليه بالنسبة لسرطان المرأة، لأنه يعتبر أكثر حالات السرطان في المرأة هو سرطان الثدي. يعني نحن في مركز الأورام سنويا فوق 120 حالة تكون سرطان ثدي في كل عام
0: سنويا
1: 120 حالة. هذا السنة من شهر يناير إلى شهر يونيو 85 حالة جديدة سرطان فوق العدد التراكمي، يعني في حالات تكون مستمرة ومتعايشة مع السرطان.
0: 85
1: حالة سرطان خلال 6 شهور الأولى، نص الأول من عام 26. يعني العدد في تزايد. بعض الناس يقول لك ليش تزايد؟ يمكن فيه يكون أسباب بالحياة المعيشة، لكن نحن هذا الشهر مركزين فيه لثلاث أسباب بالنسبة لسرطان التوعية سرطان الثدي. السبب الأول اكتشاف الحالات في المرحلة المبكرة، لأن لما تكتشف الحالة في مرحلة مبكرة ويتم علاجها بصورة ممتازة تكون المرأة خالية من السرطان وينتهي يعتبر كأنها ناجية من السرطان، تبلغ الشفاء كامل إن شاء الله. لكن لما تكتشف المرض في مراحل متأخرة أو متقدمة تكون أحيانا تكون في بقايا ويتم المريض متعايش مع السرطان، وإن شاء الله يكون متعايش زي مرض السكر والقلب، ولا تكون متعايش. بعض المرضى يعيشون يعمرون حياة طبيعية ورغم أن عنده في بقايا سرطان لكن متعايشة. الهدف من كشف المبكر اكتشاف الحالات
0: طيب
1: في المرحلة الأولى،
0: يسهل العلاج بكل تأكيد.
1: يسهل العلاج.
0: طيب سرطان الثدي دكتور يمثل تقريبا ربع حالات السرطان لدى النساء.
1: نعم
0: ربع حالات. نعم.
1: يعني مثلا لو مثلا العام 1400 حالة سرطان، يمكن النساء يمكن ثلثين العدد 800. يعني يمكن تصل ربع الحالات تكون سرطان الثدي.
0: من ضمن السرطانات المنتشرة في النساء ربع الحالات سرطان الثدي. بالأمس دكتور زكي دشنا الأخ المحافظ شهر الوردي، وكنت حاضر في هذا الحفل التدشين. أهمية حفل التدشين وماذا قال المحافظ وماذا سيقدم لكم في مركز الأورام بمدينة المكلا؟
1: نشكر السلطة المحلية بقيادة عضو مجلس القيادة المحافظ الخنبشي لتبني تدشين الشهر الوردي. هذا يدل أنه مهتم بالمراكز الأورام، مهتم بسرطان الثدي للمرأة، ومهتم بانتشار التوعية، لأنه يعني وعد المحافظ إن شاء الله الدعم مثلا مراكز الأورام، دعم المؤسسات المجتمع المدني للتثقيف، أعطى صلاحيات للمدارس للمساجد أنهم يبتوا هذه الحلقات، يعني نشر هذه الثقافة أنه الكشف المبكر أن نكتف المرأة في بدايته، نعلم الأهل أنه لو أختك والله أمك وحاي فيه شيء لازم تنصحها تروح، يعني التوعية للمرأة نفسها، التوعية للأهل، التوعية للزوج، بحيث أنه يتابعون، يعني مش لازم يكون عندك حبة حتى تروح تعمل كشف. يعني سرطان الثدي يبدأ الكشف المبكر عنه من سن 35 فما فوق، يعني أي مريض طبيعي عمره 35 سنة مفروض في هذا الشهر يروح لمراكز الكشف المبكر، تعمل له فحص ذاتي أول شيء، بعد يعمل له فحص ذاتي الطبيب اللي في عيادة الكشف المبكر، وتعمل أشعة ماموغرام سنويا. نفضل إذا كان بيكون فيكم البروغرام والنظام أنه النساء في محافظة حضرموت في هذا الشهر اللي سنها فوق 35 سنة، حتى لو ما تشتكي منها ورم في الثدي تروح تعمل كشف مبكر، لا الاكتشاف الشيء قبل حدوثه. في ناس خوفونا يقول لك هذا اللي تروح لهناك يمكن يخوفونك كل شيء، لكن الخوف من الشيء لا يعني حدوثه، يعني مثلا تروح تفحص يطلع كل شيء تمام، تطمن سنويا في شهر اكتوبر تروح تعمل كشف مبكر.
0: إجراء احترازي وفقط، يعني هو إجراء احترازي حتى لو كان هناك ورم بسيط ممكن سهولة علاجه.
1: نعم. يعني حتى الآن مؤسسة حضرموت كانت سرطان في معها برنامج بتدور في المدارس التنويات في المعاهد في الجامعات لتثقيف المجتمع حول سرطان الثدي والخطوات اللي اسمه للمرأة المفروض تعملها من شان كشف الحالة قبل حدوثها.
0: طيب دكتور زكي، هل وعد المحافظ بتقديم لكم دعم معين لمركز الأورام بمدينة المقلة؟
1: والله وعد مع الصندوق السعودي انهم ينشئون مبنى كامل متخصص للسرطان. بس الوعود هذه تكون مدى لمدى بعيد، والاجتماع الاخير به وعد نحن ان احنا ان شاء الله يعطينا احنا ارض في مدينه المقلة ونقوم مشروع اذا تاخر مركز السرطان من قبل الصندوق السعودي، وعد المحافظ انه يعطينا احنا ارض ان شاء الله، ونتابع مكتب الصحه، حول الموضوع لمكتب الصحه العامه والسكان، ونتابع مدير عام مكتب الصحه والسكان، وعدنا ان شاء الله يكون انه ان شاء الله يكون في هذا المره يكون اقل حاجه في هذا يعني في هذا في ظل احد الاستاذ الخنبشي يصرف الارض، وان شاء الله نتمنى انه يتنفذ وعد المحافظ لانه وجه للصحه، وان شاء الله يوجه للعقار صرف نحن ارض، يكون بعد ممكن بعد ان قلنا له استلمنا الارض يمكن نلاقي فتح حساب، ونطلب من التجار حضرموت الدعم في المساعده ودعم السلطه ان شاء الله في المساعده في بناء هذا المبنى ان شاء الله.
0: طيب هل قدم لكم دعم لوجستي عيني للمركز؟ طبعا انتم تبذلون جهد كبير دكتور زكي، والكل يشيد بكم، شخصيا بك انت يشيد بكم وجهودكم الكبيره في هذا المركز، رغم الامكانيات المتواضعه، رغم الامكانيات الصحيه المحدوده لهذا المركز، ولكن نشاهد ان هناك إقبال على المركز من عدة محافظات، من النهرة، من مأرب، من عدن، من أبين، من حضرموت الوادي، من المقلة، من كل المناطق، تشكل مركزكم قبلة للمرضى، ولاحظتوا أنكم تقدمون معونات وكل شيء بالمجان في المركز للمرضى، للمريضات تحديدا. هذا جهد كبير ونحن نقدر ونشكركم جزيل الشكر، وانتم والطاقم التي يعمل معكم في هذا المركز، مركز الأورام بمدينة المقلة، كان يكون مركز نموذجي رغم الإشكاليات ورغم الصعوبات التي تعانوها.
1: نحن مركز الأورام فعلا السنوات الأخيرة بعد ما افتح تم افتتاح مركز العلاج الإشعاعي في مستشفى العرب بجهود من الشيخ عبد الله بن دول، بدأت حالاتي من خارج المحافظة. في النصف الأول من عام 26 يمكن 750 حالة، يمكن 120 حالة من خارج حضرموت، من خارج إقليم حضرموت 120 حالة، وفي حالاتي نحن من شبوة والمهرة وسقطرة بس، يعني حضرموت يمكن عدد الحالات يمكن تلتين الحالات من محافظة حضرموت ساحلا
0: وواي،
1: ولكن في حوالي ثلث الحالات تي نحن من شبوة والمارة، وفعلا حالات من عدن ومارب كثر عددها الآن يمكن حوالي 120 حالة من عدن مارب، يعني يمكن حوالي السدس المخصص حقنا يروح في المحافظات الأخرى خارج قديم حضرموت. العدد زاد. الميزة انه احنا عندنا العمل حقنا مجاني، المختبر والصيدلية والمعاينة كله مجانية، المريض لا يدفع لا في المعاينة لا في المختبر او لا في مخصص العلاجات. وزارة الصحة العامة والسكان وزارة المالية لقت رحنا مخصصات، بس من عام 2015 هذا المخصص ما زاد، يعني الحالات تزيد والعملة يعني صح انه في استقرار، بس لكن نحن نصرف يعني اعطونا احنا مخصص من صفون، نحن المخصص بسعر الدولار، صفون نحن باقل من سعر الدولار. اخر مرة تواصل مدير مراكز الاورام مع وزارة الصحة يطالب وزارة المالية اقل شيء مخصص الاورام يقول استثناء صرفونه بسعر الدولار. ليش؟ لان نحن نشتري الادوية بالدولار. يعني نطالب هذا انه يعيد المخصص بالدولار، ونطالب السلطة المحلية لدعم المركز، صراحة هم دعموا نحن السلطة المحلية بكادر الكادر العامل كله في المركز يمكن 5 أو 7 اشخاص هم موظفين دولة، اما الباقيين كلهم متعاقدين تعاقدات تبع السلطة المحلية، وهم هذا تعاقدات السلطة المحلية تعتبر يعني
0: دكتور
1: يعني يمكن حوالي 38 شخص هذا عامل تبع السلطة المحلية، ويمكن 7 اشخاص هذول لهم موظفين رسميين تبع مركز الأورام، هذول متعاقدين طالب ان شاء الله بتوظيفهم. السلطة المحلية تتبنى مشكورة تدفع شهريا رواتبهم، لكنه الراتب هذا حق متعاقد يطمحون الناس من لهم 10 سنين متعاقدين يطمحون في التوظيف، ونطالب السلطة المحلية اذا امكانية تخصص لنا مبلغ من السلطة المحلية، لأن الموازنة التشغيلية حق المركز ما تغطي نفقات التشغيل حقه. وصلنا رسالة للمحافظ حضرموت ووجهها للمالية إنه في مبلغ موجود كان مرصود سابقا وفي عام 24 تم إيقافه، نطالب السلطة المحلية بإنه عادة صرف هذا المبلغ، لأنه مبلغ بسيط 3 مليون كنا نستخدمه في أغراض يعني تشغيل المركز. وإن شاء الله وعدنا احنا الوكيل المحافظ الشؤون الإدارية المالية إن شاء الله بعيد النظر وإن شاء الله يصرف خلال الأشهر القادمة.
0: طيب هل تواجهون نقص في الأدوية تتعلق بالجرعات المعالجة أورام الثدي وغيرها من الأورام الأخرى، الكبد، البنكرياس وغيرها من الأمراض الخطيرة الأخرى؟
1: لأنه مثلا هو الآن لأنه يعطونا مخصص حق سنة بخصص حالات الموجودة حق العدد الموجود، في عدد تراكمي موجود يأخذ من نفس المخصص. ميزة الحالات برضو الكيماوي عندنا نحن يمكن مخصص الكيماوي ممكن يغطي، لكن لما دخل علاج المناعي

0: انت معك $1000 لو صرفت لك 3 ابر الاقي مناعي بعد 3 ابر انا ما مسؤول عنك ده ما تقدر لانه هم مريض يعتبر مريض سرطان
1: انت تصرفون كان
0: مصرف مفتوح
1: مفتوح
0: طالما ان العلاج موجود طالما ان العلاج موجود نضطر نصرفه الكامل وهذا يسبب ايش انه انقطاع العلاج المناعي لانه العلاجات المناعيه يمكن المريض الجرعه الواحده ب $600 $600 ريال سعودي
1: نعم.
0: يعني تصور مريض ياخذ 17 في 600 ريال سعودي يعني فوق مخصصه ب
1: 3000
0: ما يغطي
1: نعم.
0: المرضى صراحه نحس انهم مشاكلهم ومرضى يجون كثير يقول لي يا دكتور سكين احنا ما نقدر ندفع 600 ريال سعودي قلت لا تسبب نحولهم للتجار نحولهم عبر مؤسسه حضرموت كاف سرطان للتجار تجار حضرموت صراحه منهم الشيخ عبد الله بن دول باجابر يدعمون في هذا المجال لكنه نحن نطالب الدوله زياده المخصصات او السلطه المحليه تعطينا احنا حتى نسبه من من من دخل المحافظه لشراء العلاجات المناعيه في البلاد.
1: نعم دكتور نحن نقدر تقديرا عاليا جهودكم كبيره في ظل هذه الاوضاع الصعبه التي تعيشها اليمن عموما وتعيشها حضرموت بصفه خاصه. نقدر جهودكم وجهود كل الطاقم العامل في مركز الأورام بمدينة المكلا ونحن نحلم معكم أن نكون بمدينة المكلا مركز مكافحة السرطان مركز كبير ومؤهل يعني يغطي هذه الحالات التي مثل ما شرتم تزداد عاما بعد عام
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تكون رساله المحافظ للصحه ان شاء الله يكون لها وعد واتصال وعصر يتم صرف ارضيه ارض للمركز يتم
1: بناؤه. اعزائي المستمعين نتوقف لحظات نواصل حلقه هذا الاسبوع من برنامج صحتك بالدنيا وهي حلقه بمناسبه الشهر الوردي الكشف المبكر سرطان الثدي اسرع طريقه للعلاج. ضيف الحلقه الدكتور الفاضل زكي فرج الصعنون رئيس مركز الأورام بساحل حضرموت. هاتف الاستوديو 302-9-2-9

0: سوزوكي، ما هو سرطان الثدي؟ ربما هناك سؤال يسأله المستمع أو المستمعة، ما هو سرطان الثدي؟ لكن دعنا نستمع إجابتك بعد هذه المداخلة. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام دكتور سلام.
0: حياك الله أخي الكريم.
1: حياك الله، معك أبو ناصر.
0: حياك الله يا أبو ناصر، أهلا وسهلا بك.
1: حياك الله.
0: تفضل أخي الكريم، معك الدكتور زكي.
1: أشكرك الله، أولاً أشكركم عن الإذاعة، يعني البث ما شاء الله يتحسن.
0: نعم.
1: والشيء الثاني دكتور زكي، ثقل حظك، يعني كلمة شكر إلى روح الدكتور أحمد بن بشر رحمة الله عليه، هذا خدمنا في بيتي قبل 20 سنة، يعني ما كان في اهتمام ب يعني وسرطان الثدي، والحمد لله يعني كان ساعدنا كثير، وعمل عملية بيتي الحمد لله ناجحة، وكان مهتم بحالة ابنتي يعني، والحمد لله ونسجل صراحة يعني هذه الكلمة لروحه، يعني الله يرحمه
0: رحمة الله عليه وجزاه الله ألف خير.
1: فعلا يعني الدكتور يعني لا

0: دكتور بندك شو اسمه؟
1: دكتور سعيد عبد البشر من أصحاب الغير الوزير. هذا من أحسن لا تبدأ أستاذنا إن شاء الله الله يرحمه برحمته. وأستاذ يعني عاش ناظر للمرضى أستاذ في كلية الطب طلبت في الدكتور.
2: هذا الموقف لو شكر يعني هذا سجلها لروحه يعني.
1: ونعم بالاستاذ سعيد واولاده كلهم جميعا ان شاء الله ربنا يوفقهم ان شاء الله ويغفر له ويرحمه. استاذ كان لما يكون يشوف حالات تابعها عاس خدوم لحد روبوت وعالي حالات كثير وتواضع صراحه.
2: الله يرحمه
0: رحمه الله عليه وربنا يسكنه في سيح جناته ان شاء الله.
2: الحمد لله.
0: ابو ناس تفضل معك شيء اخر.
2: والله هذا بس حبيت ان الفرصه نسجل هذه
1: بوصل رسالة البنت عندنا واحدة من بنات الآن بكالوريوس مختبرات طبية
2: في ممكن توصلها يا حبيبي يعني
1: بوصل رسالة البنت إن شاء الله عاملة من عاملات مركز الأورام تخدم مرضى.
2: شكرا
1: شكرا
0: حياك الله أبو ناصر. شكرا لك على اتصالي. شكرا لك دكتور زكي. ما هو سرطان الثدي؟
1: سرطان الثدي هو نوع من أنواع السرطان يكون في خلايا الثدي.
0: نعم.
1: يصيب خلايا الثدي تبدأ الأعراض كان نسيت تشتكي من كتلة في الثدي أحيانا تظهر غدد الليمفاوية. الكتلة أحيانا تكون داخل الثدي ما تبان في بدايتها وأحيانا تكون قريبة من الجلد أو قريب من الحلمة تعمل كمشاد الحلمة وأحيانا تلقي إفرازات. ننصح المرأة إذا حست بوجود كتلة في الثدي تروح عيادة الكشف المبكر مشان تعمل يعملون له فحص سريري وممكن يبدأ أول شيء فحص ذاتي. لو حست إن الكتلة صغيرة تروح وتجي مع الدورة يمكن يكون هذا كتلة حق طبيعية في الثدي.
0: هل كل كتلة في الثدي سرطان؟
1: لا يعني أغلب الكتلة في الثدي بالذات في النساء لسنها أصغر من 35 سنة تكون زي الكلسات بسيطة حميدة
0: وليس سرطان.
1: بس السرطان.
0: طيب السلام عليكم. السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
0: أهلا وسهلا بك. أنت عارف عليك أختي الكريمة؟
3: معك.
0: تفضل يا أم مهد. أهلا وسهلا بك.
1: أيوة إذا كانوا قالوا يعني قصدك باطني قولون عصبي قصدك والله حق ورام القولون
3: ها؟
1: سرطان القولون ولا القولون العادي؟
3: لا عادي يعني ما
1: تقالون القولون العادي ممكن عالي لكن لو شكينا في الموضوع ما نحولش الأخ استشاري هذا الهضمي يعملش منظار يتأكد هل هو قولون عصبي والله في حاجة تانية داخل لأن المريض لو كان عنده مشكلة في القولون وحسيتنا المشكلة
3: أيوة يصير عن المعدة حقه واللي يعني ما العظم ماشي عنده يهضم الأكل.
1: طب هل هذا باستمرار لو كان باستمرار وفي الفحوصات ظهرت انه في براز في الدم او فقدان شيء او الم شديد ينصح نتابع جهاز هضمي يعملنا منظار للقولون
3: يعني العياده حقك وين
1: في مستوصف المدينه بديون العياده. اهلا وسهلا. شو ممكن شو كنظره اوليه وبعدين لو حسيت انه يحتاج جهاز هضمي ومنظار نعمل له
3: لو عياده شنو بنسين لك؟
1: لا بنسين في مركز الاورام فيه موجود بتين مركز الاورام. تعالي يوم الربوع الصباح ان شاء الله.
3: يوم
1: الاربعاء.
3: يوم الربوع.
1: ايوه
3: يوم الحد ماشي.
1: الحد عندي بس بتينا بزحمه شويه حق المرضى السرطان. لو بتين تعالي مثلا تكلمي الاستقبال قولي لي اني كلمت عن طريق اذاعه المكلم.
3: بكره يعني يوم الحد.
1: يوم الحد تعالي ان شاء الله.
3: عنده ورم عنده قولون
1: عنده قولون ان شاء الله يطلع ماشي ورم ان شاء الله يكون نظره كان ان شاء الله. عمره كم حوالي؟
3: انا عمره 70 هكذا.
1: 70 ممكن لو كان سنه كبير ان نشوفه ونعمل له فحوصات حق دم وممكن نحوله يعمل منظار نطمن عليه طالما انه كبير في السن لانه ينصح بالنسبه للمريض 50 سنه وما فوق يعني واحد عمره 50 سنه ولا فوق ينصح يعمل منظار قولون نطمن على القولون حقه.
0: شكرا يا ام عاد.
3: شكرا يا ام
1: عاد. وعدنا بكره ان شاء الله يا ام عاد.
3: بكره يوم الاحد نعرف بنسينا.
1: وعدنا ان شاء الله. وعد ان شاء الله.
0: اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا بك دكتور. انت وضحت مرض سرطان الثدي وابن سائل يسأل ما هي الأسباب التي تؤدي إلى سرطان الثدي وهل كل ورم في الثدي هو مرض سرطان أو مرض خبيث؟
1: يعني بالنسبة للنساء في نساء كثيرة عندها أورام بس أغلبها أورام حميد يعني أغلب الأورام أورام حميدة بالذات اللي هي مثلا عمرها تحت 35 سنة الدورة عندها تكون في مثلا اختلال هرموني زيادة في الهرمونات تعمل تكلسات في الثدي تلقى عملية. أغلب النساء تكون ورم حميد. الورم الخبيث مقارنة بالورم الحميد عدده نسبته قليلة. بالنسبة لسباب السرطان بصورة عامة ما في سبب مباشر لكنه يلاحظ ان المرأة تصطاب سرطان الثدي مش اسباب مباشر بس هو المسببات اكثرها مثلا تصل عندي مشكله في الهرمونات اختلاف الهرمونات الدوره تتاخر وتتقدم ومشاكل ما يسبب ان الثدي يحصل له نوع من اضطرابات هرمونيه تحول لورم ممكن تحول لسرطان. يكون سرطان الثدي في المرأة اللي مثلا ما تزوجت ما عندها اطفال لان الدوره الحمل قصدي يريح المرأة من الدورة الشهرية وتقل نسبة له نسبة السرطان في المرأة في النساء المتزوجات في النساء الربات البيوت ربات البيوت العازبات تزيد المتعلمات تزيد نسبة السرطان مرتبط السرطان بالثقافة يعني بالعكس المتعلم أكثر يكون اصطاب السرطان لأن نسبة كبيرة الآن من عندنا من سرطان الثدي توصلا من جامعيات من دراسات وهذا يعني يمكن يكون هذا نسبة الحمل قليلة عندنا مش متزوجات اللي توصلها تحمل 6 مرات 7 مرات تقل نسبة الحمل والتقافة ربطه في دراسات انه ولا تعرض للاضطرابات النفسية والترات وهذا تصطاب السرطان برضه ما في سبب باشر لكنه تكون عرضة الإنسان الجامعية إنسان تعيش اضطرابات المرأة اللي تكون عندها اضطرابات في الدورة الشهرية ولا اضطرابات النفسية تكون عرضة للسرطان
0: لكن الجامعية عادة دكتور أكثر متعلم أكثر ثقافة
1: هذا رقم هذا يمكن يكون ندخل في كثير ما أطفال معك كثير
0: خلفة الأطفال تقييم السرطان
1: يعني نوعا ما الرحم الثدي يرتاح في أثناء الحمل
0: نعم وباعتبار أنه أيضا حبوب منع الحمل هل تؤدي إلى سرطان الثدي؟
1: بعضها تلقي اضطرابات في الدورة اضطرابات الدورة هرمونات الدورة اضطرابات الدورة ممكن تعملها لكن ماشي سبب مباشر حتى بعضهم يقول لك أسريا المرأة اللي عندها سرطان تخاف أن بناتها يكون عندها سرطان لا نحن المرأة اللي عندها سرطان نقول لبناتها قبل سن أمك مثلا لو أمها عندها سرطان وصل 50 سنة هي مثلا قبلها مثلا في سن 40 أو 35 تبدأ بالكشف المبكر ليش تخاف أن تكون عرضة لكنه أغلبها ما يصطاب السرطان
0: من هم النساء الأكثر عرضة لسرطان الثدي
1: هذا نفس النساء المتقفات المتعلمات عندها الاضطرابات في الدورة الشهرية اللي عندها مثلا اضطرابات نفسية نكون عرضة للسرطان
0: الاضطرابات النفسية
1: يعني التوترات الحياة المعيشية وهذا في بعض النساء تصل برود عندها لأن برود تكون عندها نسبة الاستجابة نسبة الإصابة بالسرطان توضي لكن المرأة المتعلمة المتقافية الحركية تكون أكثر إصابة بالسرطان
0: طيب هناك 10 علامات تحذيرية للسرطان الثدي ما هي هذه العلامات؟
1: يعني مثلا في بعض النساء مثلا تحصل أن تغير في لون الثدي الحلمة مثلا تدخل لداخل مثلا اشتداد الحلمة لداخل وجود كتلة في مكان الثدي وجود غدد الليمفاوية
0: في الإبط
1: أحيانا تحصل حتى العروق لو كان أو جراحة يتجرح مكان الورم
0: نعم طيب هذه من ضمن العلامات التحذيرية ذكرت 5 باقي 5 دكتور طيب ناخذ مداخلة جديدة ألو السلام عليكم
4: وعليكم السلام
0: أهلا وسهلا بك أختي الكريمة تفضلي أتعرف عليك
4: معك أم نايف
0: أم نايف تفضلي أهلا وسهلا بك
4: ابني مريض نفسي
0: نعم
4: ويتعصب ويدقدق نفسه وواحد من الثدي حقه ينزل زي الموية
0: ابنك كم عمره؟
4: 27 سنة
1: مريض نفسي هو مريض نفسي ياخذ علاجات نفسيه
4: ايوه
1: طب هل مع العلاجات النفسيه هل حسيت انه الثدي حقه تضخم حصل نوع من التضخم في الثدي في الجانبين اليمين والشمال في أيوة. في بعض علاجات تلقي تخلي الثدي ينمو
4: بس ماني عارفه من العلاجات او من
1: في بعض علاجات تخليه ينمو انت قلتي دائما يدق نفسه في الثدي
4: ايوه دائما
1: ويخري هل الضربات تلقيك من الاحتقان يعني احمرار في الثدي او اخضرار في الثدي مثلا مع الضربه يحصل له احمرار يعني يكون تكتل تجمع دموي والتهب بعدين يخرج فرازات في الثدي الفرازات تكون حمراء فيها دم
4: لا بعض الاوقات فيها دم بعض الاوقات زي السائل
1: هو ينصح ان نعمل له جهاز تلفزيوني للثدي نشوف هذه الاحتقانات هل هي احتقانات دمويه ولا تقيحات لانه يمكن بعد الضربه يحصل التهاب في الثدي تكون ملقيح لكنه ينصح نشوف نعمل له جهاز تلفزيوني للثدي والدكتور المعالي النفسي ممكن تقولي له هل العلاجات هذا تعمل
4: الا سالته قال لي حق قلت له عن جديد نفسه وكله علامات قال هذا ما يقولش قال حق نتيجه الضرب بس
1: طيب محتاج انه نعمل له نعطيه مضاد حيوي او حائي لان احتقان دموي
4: ما قال لي
1: طيب عملي له جهاز ممكن تقول له عندنا مسينا نعمل له مثلا طلب اشعه تلفزيونيه وتعملي له جهاز تلفزيوني نشوفه هل في احتقان دموي ولا احتقان سوائل
4: ايش من يوم
1: بتيوم بتين الربوع الصباح افضل ما بتثبت يكون يمكن يكون دعم ضغط شغل في المركز الربع صباح يكون اقل. تعال الربع الصباح قال لهم هي محوله من اذاعه المكلا ونشوف نعمل لي جهاز تلفزيوني ان شاء الله.
4: خلاص ان شاء الله.
1: طيب شكرا.
4: بدوين يعني وين مكان
1: في مستشفى بن سينا مركز الاورام.
4: مركز الاورام
1: ايوه
4: ان شاء الله تعالى.
0: ان شاء الله. شكرا لك يا ام نايف.
4: شكرا.
0: ان شاء الله منك ان شاء الله. دكتور هل الرجال يصابوا بسرطان الثدي؟
1: هو الرجال فيه نسبة إصابة بس غالبا الرجال نسبة الإصابة حقهم نسبة قليلة مقارنة بالنساء ونسبة قليلة بالنسبة للسرطان عند الرجال لأن السرطان عند الرجال أكثر سرطانات الرجال هي سرطان القولون سرطان البروستيت سرطان الدم لكن سرطان الثدي نسبة ضعيفة يمكن ما يتجاوز حتى 2% بس أكثرها ربطوها بعامل وراثي يعني يتحصل أن هذا فيه عنده طفرة جينية ثبت حتى الرجل اللي عنده سرطان ثدي نعمل له فحوصات طفرات جينية ونشوف الإسرة لأنه يمكن يكون مرتبط بوراثي سرطان وراثي نسبته حوالي 5% أو 6% من نسبة سرطان بصورة عامة بالنسبة للرجال وبالنسبة للنساء لكنه نسبة سرطان القولون وراثي كثيرة في حضرموت نسبة سرطان الثدي بالنسبة للرجال في نسبة لا بأس تحصل أسريا لكنه بالنسبة للنساء أكثر حالات منها وراثية.
0: طيب دكتور هل هناك بعض الأطعمة تؤدي لسرطان الثدي بالنسبة للنساء أو بعض الأطعمة تحمي النساء وتخيل من أمراض سرطان الثدي؟
1: هو بالنسبة لبصورة عامة في أطعمة هذا اللي فيها مثلا تزيد الدهون في الجسم هذا ممكن تعمل لك ترسبات ممكن ينصح ككل كصحة المريض نفسه كصحة المفروض يتجنبون الناس الأطعمة اللي فيها ترفع الدهون في
0: الدهون بشكل عام
1: لكن الخضار النبات الأكل النباتي الأكل الفواكه هذا تقيل للناس من السرطان.
0: نعم التمارين الرياضية عادة هل تقينا أو تقين النساء عموما من سرطان الثدي أو الرجال والنساء من بقية السرطانات الأخرى؟
1: لا لا التمارين تجي الناس من الأمراض يعني أمراض القلب والكوليسترول من ضمن السرطان المريض لما يمارس الرياضة يمكن يكون معناه ينشط الدورة الدموية الدورة الدموية تنشط يمكن تحاول تقيل المريض من تحولات ممكن تحول لسرطان.
0: نعم السلام عليكم. السلام عليكم.
4: عليكم السلام.
0: معك
4: ام
0: معاذ
4: عفوا
0: معي
4: سؤال عن الدكتور.
0: تفضل يا ام معاذ اهلا وسهلا.
4: يعني عنده دائما البول هو ده اللي يصطف عليه عنده دائما البول بس ما يوقف منه هل هو من القولون ضغط على المتان حقه؟
1: نفس المريض اللي كلمتني عليه قبل.
0: نعم
1: ممكن يكون او في
4: هذا ما يوقف منه طول
1: يمكن يكون مع كبر السن عنده البروستيت عنده فيه مشكله او المتان البولي في ارتخاف المتان البولي او في ورم مثلا او شيء خلينا نحن نشوفه ممكن نطلب له اشعه ونشوف كيف ان شاء الله
4: نسوي اشعه
1: ممكن نعمل اشعه عادي نشوفه ان شاء الله يوم بكره ونطلب له نشوف نطلب له الفحوصات يا اشعه يا منظار ونشوف كيف ان شاء الله.
4: هل المنظار عندكم
1: في بنسينة؟ المنظار لا المقطعية إن شاء الله لو طلع احتاجت مقطعية ممكن رتب لش المقطعية ما بتكلفش كثير المقطعية لكن المنظار مش موجود عندنا بيكون في الخاص بتعملينه.
0: تمام
4: تمام
0: إن
4: شاء الله.
0: يلا مع السلامة. ناخذ فاصل عزيزي المستمعين ثم نواصل هاتف الاستوديو 300 2929.

0: دكتور زكية ذكرت 5 أسباب ربما تؤدي إلى سرطان الثدي وبدية السرطانات عموما، ما هي الخمسة الأخرى من سببات السرطان؟
1: يعني هي أشياء تغير في الحياة، مثلا اتصاب المريض بالقلب بالسكر بالكلى، من ضمنها حتى بالسرطان الحياة الطبيعية، نرجع على حياة الريف، نوم مبكر، الهواء المنطقي، التغذية الطبيعية، نبعد من التغذية اللي كلها صناعية، مثلا الوجبات السريعة، الخضار اللي كلها مثلا مواد مش طبيعية. أنا الآن لاحظ الخضار كلها ماشي خضار طبيعي في البلاد حقنا، حتى اللحوم الآن أصبحت اللحوم حقنا يعطونها حقان وهرمونات منشان تنمو بطريقة بسرعة.
0: السلام عليكم، تمام وبركاته، حياك الله، تعرف عليك هالكلام؟
2: سامي بو نايف. نعم
0: تفضل.
2: دكتور شكرا أستاذ الدكتور ما شاء الله تبارك الله يقدم خدمة للمواطنين والمرضى جزاه الله ألف خير. بس أبغى أسأل حول ما بعد شفاء المرضى المصابين بالكانسر من السرطان. في موضوعات كثيرة حول الاندماج في المجتمع وفي الدراسة، ما في تنسيق بين المركز والجهات المختصة خاصة في الرسوم، رسوم الجامعة. أنا عندي ابن يدرس الجامعة، لما كان يعمل أشعة وهذا الفحوصات واحد على الاختبارات الكست حق القبول طلعنا ندخله الموازي، والموازي مش مكلف، ممكن
0: في تنسيق
2: مع
0: سامي ابو نايف. ما هو مقترحك انت؟
2: مقترحي يكون تنسيق بين المركز والجهات المختصة في حول الدراسة والمدرسة والاندماج في المجتمع للفرصة بعد
0: الشتاء
2: ان شاء الله.
0: نعم تفضل دكتور.
1: هو بالنسبة لي اذا كان مثلا طالب بغى يتقدم امتحان قبول في كلية، تمام، وصادف انه يعطى جرعات، بين خيارين، يعني نقدم الجرعات او نخر جرعاته ويدخل الامتحان، او نكلم نعطي رسالة للإدارة اللي بتقدم فيه انه هل يقدرون نقول له في وقت الامتحان يقول له استثناء يمتحنونه في وقت ما متأخر، مثلا وقت بعد زملاء، مثلا والله هذا المريض كان بيتقدم بس فترة الامتحان كان مريض، نقول له كان له جائزة مرضية، ممكن نقول له استثناء صحابي بعض الجامعات يدخل في وقت متأخر، لكن لو عبرت عليه سنة بنضطر انه هذا الشخص انه يدخل كدور تاني، يدخل مع الدفعة اللي بعده. في مرضى كتير صراحة بالنسبة لي لانه بالسرطان يوقفوا القيد الدراسي، حتى لو كان مش بيدخل، حتى لو كان يدرس في الصف الثالث صفرة، قابلنا دكتورة كانت في الصف الثالث او الرابع طب، تأخرت فترة سنة سنتين من من من من اسمه من دراستها، مش بسبب انه صارت سرطان، بسبب امها كانت مريضة سرطان وقدمت اجازة وقدموها في الكلية انه عندها ظرف قاهر وما تقدر تواصل، وهذا امها مصابت سرطان. الجامعات تقدر بس لازم تشير رسالة وتقدمها قبل دخول الامتحان، او تستدرجه بعد ما تضيع السنة، بس انه ماشي دراسة تعليم مثلا عن بعد او تعليم في الكليات.
0: معي ابو نايف.
2: والله تمام المقدرة ممتاز، جزاء الله خير الدكتور، بس لكن دخل هو الآن هذه دخل في الدراسة ويدفع على موازي، إذا شيء ثاني إذا الرسالة لهم بالتخفيض أو بالمساعدة لل
1: إيات مع الكل. إيش من جامعة
2: حضرموت؟ يدرس الآن
1: إيش من جامعة؟
2: كلية.
1: جامعة إيش؟
0: أنا جامعة
2: حضرموت هندسة IT.
1: ممكن ما يقولوا بتشير رسالة، بس غالبا هو الكليات لما يدخلونك بنظام صعب انه يقولك من نظام تعليم موازي لتعليم عام، يعني يكون ممكن تشير رسالة وتشوف لك هاش امكانية تشير رسالة
0: ما عندنا دكتور
1: بس هل بيعتمدون لانه عندهم النظام الموازي، يعني طلبة معينين ونظام الحكومي ما يتم النقل، لأنه لو تم النقل بتقع عليهم بيضطرون بعدين بتجيلهم ضغوطات من عدة
0: جهات. أنا عمين دكتور، أنت من كان
1: تقدر تقوم برسالة ممكن أعطيك
0: رسالة
2: يا تكرار
0: ما بقصر دكتور معك، شكرا جزيلا لك دكتور. هذه رسالة SMS من زكي صالح. هل يوجد بينكم بين المجلس الطبي بالمحافظة تنسيق لفتح مساق تخصص جراحة وباطنة أو هم سرطانية، لأن محافظتنا كبيرة وشاسعة والوافدين إليها كفر وتفتقد لهذا التخصص؟
1: نعم في تنسيق وفي زيارات. نحن لا يمكن في خلال الشهر العبر حوالي 3 مرات نزور رئيس المجلس الطبي بالمحافظة الأستاذ الدكتور عامر بالعفير أستاذنا القدير، وصراحة يعني قدم دعم للمركز أن نحن قال نحن أنتوا قدموا رسالتكم حق فتح مساق أورام كبار وقدمها المجلس الطبي، وتم اعتماد دراسات عليا في حضرموت في مناطق المحررة أول محافظة من محافظات المناطق المحررة يفتتح فيها مساق أورام كبار، هو مدينة المكلا زمالة أورام إن شاء الله بيبدون قبلوا هذا السنة 3 طلاب بيبدون إن شاء الله من أكتوبر أول دفعة بتدرس أورام كبار في ساحل حضرموت. في عدن فتحوا مساق مايستير أمراض دم، لكن الزمالة إن شاء الله عدن يفتحون بعدنا، نحن سبقنا محافظة عدن في زمالة الأورام، ودكتور عامر استاذ دكتور عامر هو منفتح ان شاء الله، ومع دكتور استاذ دكتور ربيع بربع تكلمنا انه فتح مساق جراحة ورام، قلنا له الكادر التدريسي موجود وان شاء الله ان شاء الله السنه الثانيه ان شاء الله نفتحنا اورام كبار، وان شاء الله السنه الثالثه السنه اللي بعدها تكون جراحة ورام ان شاء الله.
0: شكرا لك دكتور. هذه رساله اس ام اس من المستمع سعيد من النوب الجوي، وتمنى من يريد ان يسال في صلب الموضوع في عنوان الحلقه، حلقة اليوم تتعلق بسرطان الثدي بمناسبة الشهر الوردي. سعيد بنوب يقول هناك بعض المختبرات الطبية تعلم بأن لديها تحاليل ما قبل السرطان، هل هذه التحاليل صحيحة وتعطي نتائج موثوقة أو موثوق بها؟ وإذا كان الشخص مهيئ للإصابة بهذا المرض الغير حميد ما هي الوقاية؟
1: هذا يعني باعتبار هذا تقول الكشف المبكر عن أنواع السرطان. الآن نحن مهتمين في هذا الشهر الوردي بالكشف المبكر سرطان الثدي. الكشف المبكر سرطان الثدي إن المرأة تعمل فحص ذاتي لنفسها
0: وتروح
1: وتروح بعدين للعيادات الكشف المبكر، والدكتورة في عيادة الكشف المبكر تعمل لها فحص سريري، وبعدين تعمل أشعة ماموغرام لكل نساء فوق سن 35. هذا واحدة من الكشف المبكر سرطان الثدي. في سرطان القولون، سرطان المعدة، سرطان عنق الرحم. الآن نحن الآن قريب إن شاء الله مع مكتب وزارة الصحة بالمحافظة ومؤسسة حضرموت نتمنى نفتح كشف المبكر سرطان القولون وسرطان عنق الرحم وسرطان البروستيت. ما نلقيه فحوصات يعني المريض هذا أي مريض سنه فوق 50 يعمل هذه الفحوصات، منظار للمتانة البولية، منظار للقولون، ويرتبون له مثلا الأوراق اللي يرسلها ونحاول نلقي له خصم حيث أن هذا الشخص اللي يروح الكشف المبكر يعني بدل ما يدفع المبلغ كامل يكون فيه مساهمة مجتمعية أنه نحد المرضى سرطان البروستيت، سرطان عنق الرحم، سرطان القولون، ندعم المرضى أنه ممكن المنظمات المجتمع المدني والمستشفيات والمراكز هذا يلقون للمريض خصم خاص مشان نكتشف المرض قبل حدوثه.
0: نعم. أيضا سؤال الأخ سعيد بن النوب الجوهي، ما معنى أو تفسير أن الجهاز المناعي يكتمل عند الإنسان عند السن 55 عاما؟ المعلومة صحيحة؟
1: يعني قصده البلوغ، يعني البلوغ يعني مثلا قمة اللي هو يكتمل الجهاز المناعي في مراحله الأولى مثلا في الشباب، يعني مناعة الإنسان في يعني في الشباب أقوى صحة للبشر. نحن إن في سن الشباب نحن أكمل طاقتنا، طاقة الحيوية، الطاقة المناعية، لكنه في السن 55 يبدأ الكيرف بالهبوط يعني اكتملنا، يعني كل واحد وصلنا لسن معين بعدين ممكن يقل الجسم مقاومه الجسم للامراض، مقاومه الجسم حتى الصدمات والهذا تضعف بعد سن 55، وعشان كده انه اغلب السرطانات تبدا عند الناس فوق 50 لان الجسم يضعف كمقاومه.
0: السؤال الاخير لي سعيد، يقال ان الذين يعيشون قرب البحر تكون عندهم اصابه بسرطان، هل هذا صحيح؟
1: بالله بالنسبة لي نسبة السرطان في ساحل حضرموت يعني مقارنة بوادي حضرموت أكثر. ليش؟ يمكن هناك المعيشة الأرياف ما أرياف يكون فيها نسبة الوادي عادي، الحياة في بعض معظم السكان حياة معيشية هادية، ما فيها زعاي، ما فيها تلوث، ما فيها، بالعكس
0: عكس
1: المعلومة. شو ممكن تكون مناطق البترول، مناطق هذا إنه اكتشفوا إنه في حالات مثل مناطق امتياز، لكن كساحل والبحر ماشي ارتباط.
0: دكتور دعنا نطمن المستمعات تحديدا من إصابة بمرض سرطان الثدي غير حميد، نطمنهم يعني هذا المرض قابل للعلاج. العلم تطور بشكل كبير، هناك علاجات واقية وربما معالجة لهذا المرض. هناك الكثير من أصابا بسرطان الثدي وشفيا من هذا المرض واصبحن كالعادة كأي إنسان غير مرضى.
1: نعم، الهدف من هذا الشهر شهر توعي.
0: إن
1: إن المريضات، مش المريضات، النساء اللي في سن 35 تروح لعيادات الكشف المبكر تعمل شيكاب. نحن ميزتنا، ميزتنا الدول العربية والدول الشرق الأوسط، إن نحن مرة عند الدكتور إلا لما نمرض. في أوروبا والدول المتقدمة إنه في طبيب العائلة كل سنة واحد راح يعمل شيكاب فحوصات، من ضمنه من ضمن الشيكاب من يعمل فحوصات شخص إنه يعمل فحوصات فحص ذاتي له، فحص ذاتي من قبل الطبيب الطبيب الأسرة، فحوصات روتينية. هذا الفحوصات تكتشف المرض في بدايته، واكتشاف المرض في بدايته يعني يخلي المريض يتحول بعد العملية أو العلاج يطبح ناجي من السرطان. نسبة الشفاء من السرطان عندنا متجاوز 15-20%، يعني 80% من مرضانا مش ناجين من السرطان، تحصلهم أنهم متعايشين. نسبة المتعايشين في حضرموت للسرطان نسبة كبيرة، يعني الآن يمكن وصلنا بالمرضى في مركز الأورام يمكن 20,000 مسجل في مركز الأورام، بعضهم هذين متعايشين، يعني بين فترة وفترة ممكن يوني يعطيهم علاج كيماوي، لكن نسبة الشافين حدود 15-20%. لو تحس انه كمبليتلي انتهت سرطان منه، لقى العملية، لقى جرعات كيماوي، اصبح نحن نحاول بهذه الاشهر، اشهر الكشف المبكر، سرطان الثدي ان شاء الله يفتح مساق، سرطان القولون والبروستيت وعنق الرحم. الان في منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة ومراكز الصحة ومكاتب الصحة يحاولون يعملون كشف سرطان الثدي والمبيض والرحم، لانه توصل حالات سرطان الثدي، سرطان المبيض والثدي والرحم والأنق الرحم، هذا مراحل متأخرة في البرع في الدول ذلك يكتشفونه في بدايته. نحن اكتشاف، يعني نشوف حالاتي في المكلة سرطان المبيض هذا ما تكتشف حالي في بدايته، بسبب انه يقول لك كيس في المبيض ينتهي المطاف، انه ما تكتشف انه سرطان لقيته في مرحلة متأخرة.
0: طيب دعنا ناخذ بعض الرسائل التي وصلتنا عبر الفيسبوك في صفحتي الخاصة. من ضمن التعليقات دكتورة أميرة بافضل علقت: يا خير من اخترتم، يا خير من اخترتم. نعم. الدكتور العبد موسى، العبد الربيع موسى، والنعم فيه طبيب مخلص ومؤهل ومؤهل، ربنا يعطيه الصحة والعافية. أم سعيد الجريري والنعم. أبو نجيب: يحفظك ربي أخي الدكتور زكي وبالتوفيق. سري أمين: إن كان اسم ملائكة الرحمة على الأطباء الحقيقيين فهذا أحدهم. هذا الإنسان قبل أن يكون طبيب أسأل الله له أن يبارك في عمره. سال عمر البكيري النعماني: بالتوفيق والنجاح الدائم للدكتور. شخص أشار اسمه FH: بطلوا أكل الشوارع والمطاعم والأكل واللحوم المصنعة، الأشياء الدخيلة علينا. دكتور عبد الله بن مزروع: بالتوفيق دائما دكتور. ايضا هناك رساله من ورده: شكرا لك اخي وحبيبي الدكتور الزكي، من افضل الاطباء. هذه بعض الرسائل التي وصلتنا، وطبعا هذه الرسائل الكل يشيد بك دكتور، يعطيك حقك، هذا جاء بفضل جهودكم الكبيره التي تبذلونها في خدمه المرضى بكل اخلاص وكل تفاني. شكرا لكم دكتور.
1: شكرا.
0: حياك الله. ناخذ فاصلة ثم نعود.

0: السلام عليكم.
1: عليكم السلام
0: استاذ
1: علي.
0: حياك الله كمان.
1: محمد كرامات.
0: محمد كرامات تفضل يا اخي محمد.
1: اخي العلاج بالبديل الان هل يتعارض او يعني ممكن يصحون مثل ابوال الابل والبان الابل وكثير من هالشيء؟
0: انت تعتبره طب بديل تعتبره هذا؟
1: او شيء يجمعون هذا الشيء؟
0: بوال الابل غيره تعتبره طب بديل انت؟
1: انا اقلع من بعض الناس تعانيهم بهذه الاشياء مع الصور مع الالاية ميول عندهم ميول عندهم مركز هل هذا يعني تعارض يصحونهم ويشيعون بهذا الشيء؟
0: شكرا لك. واضح دكتور؟
2: نعم. الطب البديل بالنسبة لبول الإبل بل الإبل الطب النبوي يعني بالنسبة في الطب البديل يعني دخل في الأعشاب مع أعشاب وفي مدارس له ويستخدمون عليه. بس الآن في المكلة ما حد ماشي معنا جامعات أو ناس متخرجين متخصصين في المجال الطب البديل في حضرهم يعني مثلا ما هم شهادات أو شهادات أكاديمية بالنسبة لي. لكن هو الطب البديل ما حد ينكره في موجود الطب البديل في الأمارات في جامعة خاصة بالطب البديل يعني العلاج بالأعشاب العلاج بالهذا اللبن الإبل وبول الإبل يعتبر من الطب النبوي يعني هذا شفاء ياما مرض أمراض الكبد أمراض الجهاز المناعي. بعض الناس يقول لك لازم تشرب مثلا اللبن الإبل البول الإبل يعاليونه نحن في بعض مرضى يعاليونه في السرطان. بس لأنه بالنسبة لنا المريض نعطيه جرعات كيماوي نخاف أنه لما يأخذ هذه العلاجات يكون التعقيم حقها بس ولعل أنه اللبن الإبل لما تدخل البسترة يروح مفعوله كعلاج. نقول لبعض المرضى إذا كانك أنك واثق من اللبن طازي مثلا ما ما ما ما له فترة من يوم يعني تم سحبه من الإبل الحيوانات هذا أن تعيش في مزارع يعني ضيفة مثلا ما يكون الجمال مثلا مريض أو حاجة لعل أنه حتى لبن الإبل في الطب النبوي لازم تشرب لبن الإبل من ناقة بكر يعني مثلا يعني مثلا كطب نبوي مش من أي لبن حق ناقة لكنه إذا تحصل لبن الإبل هو كطاقة كتغذية ممتازة بس تتأكد أنه يكون نظيف مثلا يعني مثلا ما تعرض مثلا للحرارة وشيء لأنه تنشط فيه البكتيريا ولو دخلت النار فورته عاد يعتبر عليه يعتبر أكل.
0: نعم دكتور نمط الحياة أو أسلوب الحياة الصحي هل مهم جدا لمكافحة والوقاية من مرض سرطان الثدي وبقية أمراض السرطانات؟
2: إيش يعني الحياة الطبيعية لو كان بالنسبة لي مثلا الحياة الطبيعية مثلا الشخص مثلا يعيش حياته طبيعيا هذا أحسن شيء. يعني نرجع للأرياف نرجع للحياة أيام زمان
0: القديمة
2: الآن نحن كلنا نمشي في معلبات في هذا ما في شيء أكله صحي نقي.
0: طيب دكتور ونحن نعيش الشهر الوردي ما هي نصايحكم للنساء عموما طبعا التي يترددن في الحضور للفحص الدوري لسرطان الثدي وتحديدا بجهاز المونوجرام؟
2: ننصح أن أي امرأة سنة 35 سنة تقوم تعمل كشف مبكر بالمونوجرام. ليش؟ لأن الجهاز هذا يعتبرونه في العالم كله يعمل كشف مبكر للمرأة. يعني بالذات أي حتى ما عندها أي أعراض في الثدي
0: أعراض سرطان
2: أو أعراض ورم وحاجة تعمل هذا الشيء وسنويا يعني تتمنى أن تعمل هذا مراجعة دورية لحالتها. يعتبر كشف مبكر كل الأمراض إن شاء الله.
0: هل هناك أيضا إرشادات بالنسبة للنساء الذين أصابن بمرض سرطان الثدي وتعالجن؟ هل هناك إرشادات صحية؟ ما هي نصائحكم لهم؟ كيف ممكن يمارس الحياة الطبيعية بعد العلاج الناجح بإذن الله تعالى؟
2: بالنسبة للمريضة اللي كملت عليها الكيماوي وأصبحت مثل الناجة من السرطان وما عندها حاجة ما تأخذ شيوعات كيماوي نتمنى أنها تعيش ترجع الحياة الطبيعية.
0: تمارس الطبيعية
2: كامل. بس مع الوقاية من متسببات هذا تجنب زيادة الوزن تجنب التوترات والأرهاق يعني القلق والمقلق تؤمن بهذا القضاء وقدر وانتهى القدر الحمد لله أمورها ريضة يعني تخلي واثقة من نفسها إن شاء الله هذا ربي ابتلاني وخلاص انتهى المرض تتحصن من الحسد والعين ما تظهر للناس. يعني مثلا في بعض مريضات تقول لك يا دكتور أني كنت كويسة وهذا خريت من السرطان بعد ظهرت ولبست وهذا وانتكبت مرة ثانية تحصني من العين والحسد واسمه وما تقلي الحد عندي السرطان برضو حتى يعني بدأت الهل. لكنه في نفس الوقت ان نقولها مثلا ان تظهر تكون نتمنى لها متكفات متعلمات يدخل الروابط لدعم اخواتها الاصابه بالسرطان تكون لها دعم
0: نعم نفسي
2: دعم نفسي
0: نعم جدا وطبعا العين حق دكتور.
3: نعم العين حق يعني نصف محمد تموت بالعين يعني الحمد.
0: نعم نعم دكتور زكي فرساني رئيس مركز الأورام بمحافظة حضرموت تحديدا ساحل حضرموت مستشفى ابن سينا، أنا أشكرك جزيل الشكر على هذه المعلومات القيمة، أتمنى لكم دائما التوفيق والنجاح في مركز الأورام، ونشيد بكم نشيد بكم بجهودكم الكبيرة التي تبذلونها في مركز السرطان. هناك أرقام فلكية لهذا المرض تصل عندكم وأنتم تقومون بعلاجها وتبذلون كل الجهود رغم الإمكانيات المحدودة. نحن باسم كافة المسلمين والمسلمات نشكركم ونقدر لكم ذلك الجهد الكبير لكم شخصيا والطاقم الذي يعمل معك.
3: نشكر إذاعة المكلة مثلا بمديرتها أستاذ فرح محمد، ونشكرك أنت أخ أستاذ علي لما تقدم للمرضى للسرطان بنشر هذه الحلقات التثقيفية، ولا يمكن أكثر من مرة أن نتصل بك كل يوم ليهمك دكتور. نعم. نحن دعم لكم إن شاء الله.
0: نعم. نحن نساعد لكم ودعم لكم باستمرار، نحن في هذه الجبهة الأمامية لكم، وجزاكم الله خير على كل جهود اللي تبذلها دكتور زكي، والكل يشيد بك حقيقة، وأتمنى لك التوفيق والنجاح.
3: شكرا جزيلا.
0: أعزائي المستمعين نلتقي بكم في حلقة قادمة، حتى ذلك الحين لكم تحياتي علي صالح باقي وتحيات عمر ممنوع، إلى الملتقى في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

تعلن المؤسسة العامة للاتصالات اليمنية محافظة حضرموت للمواطنين والعملاء الكرام بسرعة تسديد ما عليهم من متأخرات لأرقام الهاتف الثابت خلال فترة أسبوع من هذا اليوم. ما لم فإن المؤسسة ستقوم بمصادرة وحذف الأرقام الغير مسددة من الخدمة نهائياً.

المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من إذاعة المكلا صوت حضرموت نحييكم ونقدم إلى حضراتكم نشرة الخامسة نستهلها بالعناوين. وزارة الإعلام تطلق مركز التحقق الحكومي لمواجهة المعلومات المضللة والمحتوى المفبرك. خطباء المساجد في المحافظات المحررة يتفاعلون مع دعوات النفير العام ويؤكدون وجوب دعم القوات المسلحة. سفير اليمن يبحث مع وزير الدفاع الموريتاني تعزيز التعاون الدفاعي. وزارة الصحة تحذر من تداعيات توقف الخدمات الصحية في المديريات الغربية والساحلية بتعز. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها، أهلا بكم. أعلنت وزارة الإعلام إطلاق مركز التحقق الحكومي كمنصة متخصصة في التحقق من المعلومات وكشف الأخبار الكاذبة والمضللة والمحتوى الرقمي المفبرك وتعزيز موثوقية المحتوى الإعلامي والرقمي. وقال وزير الإعلام معمر العرياني في تصريح بمناسبة إطلاق المركز أن هذه الخطوة تأتي بهدف تعزيز الوعي الإعلامي ورفع مستوى الدقة والموثوقية في الفضاء الإعلامي والرقمي ومواجهة المعلومات المضللة والأخبار الكاذبة والمحتوى المفبرك. وأضاف الأرياني أن إطلاق المركز يأتي في مرحلة تتسع فيها سرعة انتشار المعلومات وتتطور أدوات التضليل والتزييف الرقمي بما في ذلك المحتوى المنتج أو المعدل باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أن ذلك يضاعف مسؤولية توفير مرجع مهني يعتمد على الأدلة والمصادر الموثوقة وأدوات التحقق الحديثة، ويختص المركز برصد والتحقق من الادعاءات والمعلومات المتداولة المتعلقة بالمؤسسات الحكومية والقوات المسلحة والأمن والوثائق والبيانات الرسمية والحسابات والصفحات المنتحلة، إلى جانب التحقق من الصور ومقاطع الفيديو والأرقام والإحصاءات وكشف المحتوى المفبرك أو المضلل أو الخارج عن سياقه. تفاعل خطباء المساجد في المحافظات المحررة مع دعوات النفير العام والتعبئة العامة التي دعا إليها فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي لإسناد جبهات القتال ضد ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني. وخصصت خطبة الجمعة أمس استجابة للتعميم الصادر عن وزارة الأوقاف والإرشاد في العاصمة المؤقتة عدن للحديث عن أهمية تكاتف الجميع ورص الصفوف.

عندما تأخذنا الأنغام وتلامس الكلمات أوتار القلوب، نعود إلى تلك الأماكن التي تشكلت فيها أرواحنا، حيث التفاصيل الأولى ما زالت تنبض فينا، وهناك يتحول الشوق إلى نبض خفي لا يخبو، يذكرنا أن بعض الأمكنة لا تسكن الذاكرة فحسب، بل تجري فينا كالحياة. ولأجل ذلك إذاعة المكلا تقدم نبض الحنين.

0: نبض الحنين حلقات يعدها للإذاعة عيضة علي الجمحي، يقدمها محمد بن الشيخ أبو بكر، يخرجها هندسة صوتية سالم بلقلي.
1: ما قدر على البعد.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. مستمعينا الكرام، نقلنا إلى حضراتكم أذان الصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المكلا وضواحيها، وعلى الإخوة القاطنين خارج مدينة المكلا مراعاة فارق التوقيت. هنا إذاعة المكلا صوت حضرموت. مستمعينا، نستكمل معكم الآن ما تبقى من برنامج نبض الحنين.
1: أهلا وسهلا بكم في موعد جديد من مواعيد نبض الحنين، الموعد الذي نعود فيه معكم إلى زمن جميل، إلى الأغنية الحضرمية واليمنية الأصيلة، وإلى أصوات وكلمات ما زالت تسكن الذاكرة مهما ابتعدت بين الأيام.

في حلقتنا هذه مستمعين الأعزاء نفتح نافذة على عدن، المدينة التي طالما حضرت في وجدان الشعراء والمغنين بما تحمله من جمال البحر وعبق التاريخ ودفء الذكريات. وأغنيتنا اليوم يا طائرة طيري على بندر عدن من كلمات وألحان وغناء عملاق الطرب أبو بكر سالم بلفقيه، الذي سجل فيها شوقه وحنينه إلى عدن وأيامه وذكرياته الجميلة فيها. فجاءت الأغنية صادقة في إحساسها، عميقة في كلماتها، وباقية في ذاكرة محبيه.

طائرة، يا وسيلة المحب إلى من يحب، طيري سريعا إلى بندر عدن، فالهوى زاد والنوى زاد معه الشجن، والهجر أصبح ثقيلا على القلب. يقول: يا طائرة طيري على بندر عدن، زاد الهوى زاد النوى زاد الشجن. كلمات بسيطة في ظاهرها، لكنها تحمل عاطفة كبيرة. فحين يطيل الغياب يصبح اليوم كأنه سنة، ويصبح المكان البعيد أقرب إلى القلب من كل الأماكن. ويواصل على الهجر مقدرشنا، أشوف يومي سنة، ذي جنة الدنيا حواها كل فن. عدن هنا ليست مجرد مدينة، بل صورة للجمال والحياة والفن، وموطن للذكريات التي لا يستطيع المحب أن ينساها.

0: ثم يناجي الطائرة ويطلب من الطيار أن يعجل بالمسير، فهناك ما ينتظره القلب، وهناك شمسان، ذلك الجبل الشامخ الذي يصبح في لحظة الشوق ثقيلا على القلب. بالله يا طيار عجل بالمسير، شمسان ذا بعده على قلبي عسير. يا لها من صورة جميلة، فالمسافة ليست في طول الطريق فقط، وإنما في ثقل الانتظار وفي ذلك الشوق الذي يجعل كل لحظة من لحظات البعد طويلة.
1: يا طائرة طير على بندر عدن، زاد الهوى زاد النوى.

0: سنة على هجر ما قدرش أنا أشوف يومي سنة ذي جنة الدنيا حوا كل فن يا طائرة.
1: وحين يقترب موعد اللقاء يتغير إحساس المحب من الحنين إلى الفرح، ويصبح القلب سعيدا باللحظة التي سيلتقي فيها من يحب وسط الأنغام والألحان. يقول: يا سعد قلبي يوم ما بلقاه بمرح مع الأنغام من رواياه، والحان أغنيها أنا وياه لباهي الخدين لي عندك سكن. إنها لحظة اللقاء التي انتظرها القلب طويلا، لقاء تتداخل فيه الأغنية مع الذكرى واللحن مع الشوق، ويصبح للمحب مكانا ثابتا في قلب محبوبه.

أعزائي المستمعين، هكذا كانت الأغنية في زمانها الجميل، كلمات تحمل الحنين ولحن يحمل الروح وصوت ينقلنا من حاضرنا إلى ذكريات بعيدة. ويا طائرة طيري على بندر عدن، ليست مجرد أغنية عن السفر إلى عدن، بل حكاية محب أتعبه الفراق فوجد في الطائرة أملا للوصول، وفي عدن موعدا للقاء، وفي الأغنية مساحة يسكب فيها شوقه وحنينه. فما أجمل أن تبقى الأغنية قادرة على أن تأخذنا ولو لدقائق إلى أماكن أحببناها، وإلى وجوه غابت، وإلى أيام ما زالت تعيش

وبهذا أيها الإخوة والأخوات نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا من نبض الحنين، حلقة أخذتنا فيها الطائرة إلى بندر عدن وحملتنا كلماتها إلى زمن كانت فيه الأغنية رسالة واللحن ذكرى والحنين حكاية لا تنتهي.

0: شكرا لحسن استماعكم، نلتقي بكم في حلقة جديدة قادمة إن شاء الله مع نبض الحنين، نواصل فيها معا رحلة البحث عن الأغنية الجميلة والكلمة الأصيلة والذكريات التي لا تموت. دمتم بخير ومحبة، إلى اللقاء بإذن الله تعالى.
1: نبض الحنين.

0: النبض الحليل حلقات يعدها للإذاعة عيضة علي الجمحي، يقدمها محمد بن الشيخ أبو بكر، يخرجها هندسة صوتية سالم بلقدي.
1: ما أقدر على البعد.

غواص في بحر التراث، سياحة ثقافية تاريخية نستكشف من خلالها أهم المعالم والآثار الحضرمية. تصحبكم فيها من الإعداد منى هادي، التقديم مروى الصفرة، التنفيذ والإخراج عمر علي بامور.

والتراث المخطوط كلما خطه العلماء السابقون من مصنفات وكتب في العلوم التي نتناولها. ولفظ المخطوط لم يظهر أولا، بل تم تداوله عندما ظهر المصطلح المضاد وهو المطبوع. فمع ظهور الطباعة وظهور الكتاب المطبوع، اضطر العاملون بالتراث أن يستخدموا لفظ المخطوط تمييزا عند اللفظ الجديد الذي يدل على الكتاب بعد طباعته. وأن ما تركه العلماء من مصادر مكتوبة ومن ضمنها المخطوطات كلها تعطي صورة متكاملة لجميع جوانب الحياة

من تراث المخطوطات في حضرموت. تعتبر المخطوطات من أهم المصادر التي توثق للذاكرة التاريخية والعلمية والثقافية لأي أمة من الأمم. وتكتسب المخطوطات أهميتها باعتبارها تحتوي على كل أنواع العلوم والفنون العربية والإسلامية، ومنها علوم الحديث والتفسير والفقه والتراجم واللغة. وتعتبر حضرموت على مر التاريخ العربي واحدة من أبرز البلاد العربية التي لديها عدد من مكتبات ومراكز توثيق المخطوطات، ومن أبرزها مكتبة الأحقاف للمخطوطات الواقعة في مدينة تريب. وتحتوي هذه المكتبة على 3241 مجلد مخطوط، وفيها ما يزيد على 6200 عنوان مرتبة على حسب فنون الموضوعات التي تحتويها كالتفسير، الحديث، الفقه، الأدب، اللغة والطب، ومجالات العلوم الطبيعية والتطبيقية الأخرى، والتصوف والتراجم والسير والتاريخ. ومن أقدم المخطوطات التراثية المتواجدة في المكتبة نسخة من البيان في تفسير القرآن الجزء الخامس لأبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي، والتي نسخت سنة 595 هجرية بخط نسخي مهمل النقط في الأكثر. كما توجد نسخة من الجزء الثاني من كتاب القانون في الطب لابن سينا، والتي نسخت سنة 633 هجرية.

0: حكايات حضرمية رابعة حضرموت الشيخة العالمة سلطانة بنت علي الزبيدية. في تاريخ حضرموت يوجد بعض النماذج المشرفة للمرأة الحضرمية، منها الدور العلمي الذاتي لها الخاص بشخصها كالطب العلم والتوسع فيه، والجانب الآخر هو الدور الذي قامت به بعض النساء إلى أن أصبح أولادهن علامة يشار إليهم بالبنان. ومن هذه النماذج المشرقة الشيخة العالمة سلطانة بنت علي الزبيدية نسبة إلى آل زبيدي وهو من قبيلة بني حارث الكندية. وتعد هذه المرأة علامة فارقة في مسيرة التاريخ النسوي للنساء الحضرميات، وسماها البعض رابعة حضرموت. ويقول العلامة ابن عبيد الله السقاف: وهي من أكابر الصالحين، لها عبادات وأحوال تشبه رابعة العدوية. وقال الشيخ محمد بن أبي بكر بعباد: كان الشيخ عمر الزبيدي الحارثي من الصالحين، وكانت له أخت اسمها سلطانة لها أحوال عظيمة. وقال المؤرخ محمد بن أحمد الشاطري: وكانت الشيخة سلطانة تشارك في عقد جلسات للمباحثات العلمية والمذكرات الصوفية مع أئمة حضرموت وعلمائها وشيوخها وفي عصرها، وفي مقدمتهم الشيخ عبد الرحمن السقاف العلوي وبنوه. كما كانت الشيخة سلطانة بنت علي الزبيدية شاعرة تقول أشعارا شعبية دارجة تعبر عما يجيش به العامة، ومن أشعارها قصيدة تمدح فيها شيخها الشيخ عبد الرحمن السقاف حين قالت: جيوش المعرفة غنت وقالت، تناديهم هلوم لي ومالت، وأهل المعرفة تشهد بفضله في حسن الظن في هذا ونجله، وحاشا شيخنا لا شيخ مثله لأنه تاج سادات الكرام. ومن بليغ كلامها قولها: كذب من ادعى محبة الحق جل وعلا، فإذا جن الليل نام في فراش، والنوم ضد المقامات. وتوفيت هذه الشيخة الفاضلة في حوطتها المسمى بحوطة سلطانة شرقي مدينة سيئون سنة 843 هجرية.
1: قصيتها منذ السنين الأولية

0: تعد عادات وتقليد تناول القهوة والتمر في الصباح من العادات الأصيلة في حياة يومية لأهل حضرموت، ويعتبر ذلك جانبا مهما من التراث الحضرمي والبدء المبارك ليوم العبادة أو العمل، حيث يبدأ أهل البيت صباحهم وخاصة في المناطق الريفية بتناول المحل المعروف بجودته مع القهوة التي تختلف في نكهتها وتحفيزها غالبا مع البن الحضرمي المحمص ويضاف إليه الهيل أو الزنجبيل. وهذه العادة التراثية ليست مجرد طقس غذائي يمارسه أهل الأرياف، بل هو طقس اجتماعي يعكس قيم البساطة والتواصل الأسري. ولأهمية التمر في تراث وحياة الحضارم، كانت هناك العديد من الأبيات الشعرية التي تغنت بالتمر، وهناك قصيدة تغنت بالتمر وأنواعه وفوائده، وهي قصيدة ماشيكم التمر في الدار.
1: يا رب نسألك يا بار تحفظ لنا الربع والجار، وتنزل الغيث مدرار وسقي الحناري مع الزار، ماشيكم التمر في الدار واغفر لنا كل زلة، واصلح لنا كل هنية، وارفع لنا كل بلية، واجعل جنانك لنا دار، ماشيكم التمر في الدار. والفي صلاتي على احمد واله وصحبه وسرمد، مع سلامي على عدد امتار وشجار وانهار، ماشيكم التمر في الدار. هذا وان كان باسق بوصف حسن العلايق، الراسخات البواسق النخل ان كنت فكار، ماشيكم التمر في الدار. النخل زين العفاكيل لا خيبت التحاويل، القارع مهليات الخيل اذا قرب وقت الافطار، ماشيكم التمر في الدار. للرز يكفي محله والخبز ما كان مثله، ما حد من اكله يمله، حاضر لصاحبه طيار، ماشيكم التمر في الدار. ماشي مثيله موافق الليل والصبح ناطق، يدرك ولا له مرافق مع العشايا ولا بكار، ماشيكم التمر في الدار.
0: من التراث الشعبي في حضرموت صناعة التنانير. الحرف التقليدية والصناعات المحلية تعد نوعا من أنواع التراث الشعبي، وفي حضرموت توجد العديد من الصناعات المحلية والحرف اليدوية التي كانت مزدهرة قبلا، إلا أن التغيير والتجديد سنة من سنن الكون، حيث ظهرت الصناعات الجديدة التي تستخدم الآلات ليتراجع وجه الحرف التقليدية وتحل محلها الصناعية. وبرغم ذلك لا زالت هناك هذه الصناعات اليدوية التقليدية القديمة، ولكن على نطاق ضيق. ومن هذه الحرف اليدوية التراثية صناعة التنانير، والتنور هو الفرن الخاص بتحضير الخبز بشكل خاص إضافة إلى الشوي وأغراض الطبخ الأخرى. وتتم صناعة التنور في مناطق وادي حضرموت شبام وسيئون، ويعمل التنور الحضرمي بالحطب وحديثا على الغاز. ومما يميز التنور الحضرمي أنه أكثر أمانا للمرأة، كونه يعزل الحرارة عن سطحه الخارجي فلا تخاف حريقا أو لذعة نار. ومعروف أن التنار يصنع من الخزف ومنه ما هو محروق، وتختلف أحجام التنانير، فأصغرها يتسع لقرصين من الخبز ويصل ارتفاعه إلى ذراع أو ذراع ونصف، وأما التنور الكبير يصل ارتفاعه إلى ذراعين ونصف أو ثلاثة أذرع. وحققت صناعة التنانير رواجا داخل وادي حضرموت وخارجه إلى اليوم، ولم يستطع الحضارم الاستغناء عنه، وظل صامدا وجزءا من التراث الذي تفخر به.

غواص في بحر التراث، سياحة ثقافية تاريخية نستكشف من خلالها أهم المعالم والآثار الحضرمية. تصحبكم فيها من الإعداد منى هادي، التقديم مروى الصفرة، التنفيذ والإخراج عمر علي بامباور.

والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. مستمعينا الكرام، نقلنا إلى حضرتكم أذان صلاة العشاء من الرحاب الطاهرة بجامع عمر بمدينة المكلا، هنا إذاعة المكلا صوت حضرموت.

0: المستمعون الكرام من إذاعة المكلا نحييكم ونقدم إلى حضراتكم الموجز الختامي للأخبار. أعلنت وزارة الإعلام إطلاق مركز التحقق الحكومي كمنصة متخصصة في التحقق من المعلومات وكشف الأخبار الكاذبة والمضللة والمحتوى الرقمي المفبرك وتعزيز موثوقية المحتوى الإعلامي والرقمي. تفاعل خطباء المساجد في المحافظات المحررة مع دعوات النفير العام والتعبئة العامة والتي دعا إليها فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي لإسناد جبهة القتال ضد ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني. بحث سفير اليمن لدى موريتانيا الدكتور سالم العرادة مع وزير الدفاع وشؤون المتقاعدين وأولاد الشهداء الموريتاني حننا ولد سيدي العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها خاصة في المجال العسكري. حذرت وزارة الصحة العامة والسكان من تداعيات استمرار تعطل الخدمات الصحية في المديريات الغربية والساحلية بمحافظة تعز جراء التصعيد العسكري الحوثي والقيود المفروضة على الوصول والإمدادات، مؤكدة أن الوضع يهدد حياة المدنيين ويزيد من مخاطر تفشي الأمراض وتفاقم الحالات المرضية. دشن بمدينة سيئون أمس فعاليات الشهر الوردي للتوعية بسرطان الثدي والتي ينظمها المركز الوطني لعلاج الأورام بإشراف مكتب وزارة الصحة العامة والسكان وبمشاركة عدد من الجهات والمؤسسات التعليمية والمجتمعية. مستمعينا الكرام من إذاعة المكلا قدمت إلى حضراتكم الموجز الختامي للأخبار. ختام أرسالنا الإذاعي لهذا اليوم هو القرآن الكريم، حيث ننصت وإياكم للمقرئ علي بن سيد بعلوي وما سيتيسر له من سورة الحج.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا

فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لكم فيها

تعقلون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العلي العظيم. مستمعينا الكرام، بهذه التلاوة العطرة نصل به حضراتكم إلى ختام بث إرسالنا الإذاعي عبر إذاعة المكلا صوت حضرموت ليومنا السبت. لقاؤنا يتجدد بكم عند 7 من صباح غد الأحد. إلى ذلكم الموعد، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. هنا إذاعة المكلا صوت حضرموت.